صباح الخير بلنا جات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا جميعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القادم يتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معاكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة. تلقوا البلاغة الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة والحلوة لحد الساعة 8:15.

دقيقة ولو كده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 13 شهر 10 2026. بقدمنا في مكنة الفن باسر الآلات والموجات انجينير اجيدير جوبير قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض. الساعة 7:00 في استوديو تروانا غاديو تشاد في كارتي جافانغاتو كومينا دوزيام اراندوسما في العاصمة انجمينا نمشي ونسمع اول فصل غنائي كم تكنيك

وسمنا سمعت رجعت في كل مكان في واحد بلاخ هنا سترة هنا وفا بيمي حسنة جدة محمد حسنة جدة الشريف حسنة جدة الشيخ الفاص جدة الحاج عمر إدريس تاكوسا إدريس الشيخ القوني إدريس الشيخ رمات أبيسو الشيخ علي أبونا توم مكايلا بلاما حسنة بيري عبد القادر هارونا وجوجة هارونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا ولتم أبيسو حسنة جدة مات البارح في الليل والسترة تبقى حسة في مساترنا الأماجي والفيديو كمان بسوى اليوم بعد الظهر في كارتيه جزوتور قريب من السيغاية وبطلبوا من الأهل خلي بقودوا بكان واحد نكرر بيمة حسنة جدة محمد حسنة جدة الشريف حسنة جدة الشيخ الفاصة جدة الحاج عمر إدريس تاكوسا إدريس الحاج القوني إدريس الشيخ رمات أبيسو الشيخ علي أبونا توم مكايلا وجوجة هارونا بلاما حسنة بيري عبد القادر هارونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتم أبيسو حسنة جدة مات البارح في الليل والسترة تبقى حسة في مقابر هنا لاماجي وبكان العزة في كارتيه جزوتور قريب من السيغاي والفيديو كمان بسوى اليوم بعد الظهر وبطلبوا من الأهل خليه بقودوا بكان واحد الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7:08.

0: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموا CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أمي ما لاي ما نستعمل بات على فيدا
2: عشان أمك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
1: ما لبات على فيدا كان نستعمل دا حلو في سنونة
2: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
1: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
2: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في
1: بات على في
3: على في
1: على في
3: على في

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة بالا العاصمة ولاية مايكوبي غرب نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميلة بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سير رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنون سافر أمس في باريس في دولة فرنسا بدعوة من النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد قادية تشارك في العاصمة داكار السنغالية في الخدمات انت الدورة العادية رقم 89 انت اللجان الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية. والوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى ملم أمس مع الوفد الجزائري الكانجو لزيارة أمل في بلد نجات بخصوص الصحة والأمل الإنساني. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. وصل أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو وصل في باريس عاصمة دولة فرنسا ده في إطار زيارة أمل ودعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الزيارة الهدف منها تخص تقوية العلاقات انت التعاون القادم بين بلد نجات وفرنسا في كثير من المجالات وخصوصا في الاقتصاد وفي القضايا الإقليمية والدولية. وقت وصول رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو لقي ملاقاة حارة من الجالية الجادية الفرنسا السفيرة من بلد نجات في دولة فرنسا أمينة بليسير لانغو ولا مسائلها السفارة الجادية. رئيس الجمهورية الكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل ما يسافر كان قام بزيارة مفاجئة في مقر المدرسة برائم الجيش وهذا عشان يشيف الخدمة اللي سواها بعد ما قدم لهم توجيهات في خلال الزيارة الأولانية للمسائل هناك. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: أقل من أسبوعين فقط من الزيارة المفاجئة الأولانية الجامبية كبيرة الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب مرة تانية كلو رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إبنو فات في المدرسة دي ودالي عشان يشوف من قريب هل المسائل عن المدرسة قدروا تطبقوا التوجيهات الأنتم لا قبل دا ولا لا. بعد ما وصل كبير الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب استقبل هناك النائب الثاني حن القائد العام حن القوات المسلحة التشادية الجنرال بي فيليكس وبعض من المسائل حن المؤسسة. الزيارة بدت بتفقد الفصول حنت الدراسة والغرف البنوم فوق التلاميذ ولقام في جو تربوي وسوى ملمة مع التلاميذ وقدم للتلاميذ نصائح من ضمن قال لهم كلنا كي مرينا بمراحل الانتو قايدين تمروا فوق حصة وقعدنا في التابل بان مثل ما انتو حصة قاعدين عشان دا مطلوب منكو اهتموا بدراسة حقتكم وشيلوا أخلاق سمحة وكونوا ملتزمين في الدراسة ودا لعشان تكونوا رجال الببنو تشاد في المستقبل. رئيس الجمهورية زاد في كلامه أيضا قدام التلاميذ وقال لهم بكونهم من اندم الحظ عشان اختارهم على حسب الكفاءة وقال لهم عندكم مستقبل كبير ونجاحناكم دا نجاحنا تشاد وفشلناكم دا فشلنا تشاد. كبير الدولة ذكر التلاميذ أيضا بالدور الكبير القاعد برجام عشان ببنوا تشاد في المستقبل ودا إذا كان شالوا النية الكبيرة عشان دا طلب منهم خلي ما يسو إهمال في دروسهم وخلي يصبروا في الدراسة ويتفرغوا في طلب العلم عشان يبقوا رجال ينتبهم المثل. بعد التوجيهات القدماء كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للتلاميذ حن المدرسة حن إيال الأساكر مشير تشاد سوى مباشرة ملمة صغيرة حضروا فوق معاونين حنايا والمسائل حن المدرسة وأنت زيادة من التعليمات بالرغم من ظهور المدرسة بمواصفات آخر جديدة. رئيس الجمهورية أنت مزيد من التوجيهات تخص زودان المدرسة بالأجهزة الأساسية اللازمة إضافة لوفران الكهرباء وتحسين الجو الصحي المناسب للتلاميذ وأيضا تحسين الغرف حن النوم والأشياء الباكلوة التلاميذ حن المدرسة إيال الأساكر. الزيارة هن كبيرة الدولة دي أنتت الفرصة لرئيس الجمهورية عشان يعرف هل التعليمات والتوجيهات الأنتم لها دي في زيارته الأولانية هل طبقوها ولا لا، وعبر بفرحته بالشيء الشافة وطبقان التعليمات الأنتم لها دي في زيارته الأولانية. ده الخلى التغيرات الجديدة هن بناء فصول دراسية جديدة آخرة إضافة للمدرسة كله بقت نظيفة وزيادة في الأساس عن المدرسة، وأيضا وفران وجبات غذائية عديلة والملابس كله. ده كان أكده بعض من التلاميذ. وبما يخص الجهود حن الكل عشان التطور حن المدرسة التشادية، كبير الدولة جدد نداء لكل التشاديين خلي واصلوا في الجهود، ودا لعشان المؤسسات التعليمية التشادية تكون قوية. وعبر بشكرا لأي واحد جاوب للتوجيهات القدماء وأي واحد سوى مبادرة حقتها بطريقتها الخاصة، ودا لعشان المصلحة حن الجيل المستقبل. وقال بكونه جات تحتاج من أي واحد خليه سي جهوده على حسب قدرته، ودا لعشان التحسين حن مستوى التعليم والتطور حن البلد. كبير الدولة بشف بكونه الجهود البقوم بيا كل التشادين دي ما بوصف إهمال حن الدولة من التزاماتها، لكن بوصف طبقان ووزعان المسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. وفد واحد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رأس الوفد الرئيس عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنجار لارمي جاك، كان الوفد ده سافر من العاصمة نجمينا وفات في داكار عاصمة دولة السنغال، ودا عشان يشاركوا من يوم 12 لغاية يوم 21 في شهر 10 أكتوبر في الخدمات انت الدورة العادية رقم 89 انت اللجان الإفريقية لحقوق الإنسان. في خلال الدورة دي كمان المسيرين هنا الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات انت المجتمع المدني بخطو استراتيجية هن حقوق أساسية مهمة في القارة الإفريقية، وده عشان يطوروا ويقووا الخدمة لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية. في بيان آخر كذلك سافر أمس الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا، كان سافر من العاصمة نجمينا وفات في ياوندي عاصمة دولة الكامرون، وده عشان يشارك في الملمة اللي بسوها بخصوص القانون العام الدولي في أفريقيا مع تطور هنا الذكاء الاصطناعي اليوم بيجي مهم في الانترنت. خلال الملمة دي الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا بيكلم في موضوع بخصوص الذكاء الاصطناعي وبكون ضيف هنا شرف في الجلسة. وفد واحد من دولة الجزائر كان وصل هنا في بلدنا تشاد في رأس الوفد أبدي أنان، وده عشان يقوى التعاون القائد بين بلدنا تشاد والجزائر خصوصا في الصحة وفي الجانب الإنساني اللي بخص الريفيجي القاعدين هنا في بلدنا تشاد. الوفد ده كان أمس سوى ملمة مع الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وهجوا معي في التطورات انت الأمل بخصوص الصحة في بلدنا تشاد وكذلك في المشاكل انت اللاجئين. وبعد الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تكلم في ميكروفون هنا الراديو تشاد.
3: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفاق بخاصة من جانب الصحة، والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في هذه الفرصة نتمنى لأخواننا الجزائريين نقول لهم مرحبا بكم في بلادكم، ونتمنى لكم إقامة طيبة، ونستمر إن شاء الله في خلال الأيام الجاية نودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة. إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاة في هذه الهمة.
1: السمو تدا الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. الوزير المندوبة في الوزارة الخارجية المكلفة بالتكامل الأفريقي والتشاديين القاعدين برا من بلدنا تشاد فاطمة الجناه قرفة قابلت أمس في مكتبة السفير هنا جمهورية غانا وكذلك السفير هنا دولة ناميبيا والسفير هنا جولة تشيكوسلافيا اللي كان جو هنا في بلدنا تشاد عشان يقدموا أوراق خدمتهم عشان يمثلوا بلدانهم كسفراء في بلدنا تشاد. في أخبار الأقاليم في مدينة بيلتين وهناك المجلس الولائي هنا ولاية وادي فرا كان قدم ميدات اتصال للمندوبية العامة انت الحكومة في الولاية. المناسبة دي كان رأسها الرئيس المندوب عن الحكومة إبراهيم إيسا قلمي وداشان يوزعوها للميتادين في الولاية تساعدهم في الخدمة انت الإدارة ده على حسب الرئيس عن المجلس الولائي عن ولاية وادي فيرة محمد مكي آدم. في مدينة أبشية 43 من الطلاب الأوائل اللي كان جابوا نتائج سمها في السنة الفاتت 2025-2026 أمس كان كرموا التلاميذ ذا في خلال حفلة كان بقت بحضور كثير من المسائل في الولاية. من أبشية مراسلنا جدو محمد بركة.
4: بالجملة 43 من الطلاب العوائل اللي كان جابوا نتائج السمحة في العام المدرسي 2025-2026 من ضمنهم دول 3 أيضا في الشهادة السنوية وكان جاوا بتقدير جيد في مستوى الشهادة هند الأساس. وفاء خاتجاني من إدارية الرياض أيضا كان جاد في المرتبة الأولى بنسبة تساوي 16.20% بعد 3 العوائل اللي كان جاوا بتقدير جيد في الشهادة السنوية البكالوريا 2 من الثانوية الشيخ حمدان بن راشد وكذلك ثانوية العافية. شال الكلام بالمناسبة الأمدة هنا مدينة عبشي دكتور عبد المحمود أدم يحيى هن الطلبة المتفوقين بالعمل السمي اللي كان قاموا فوقها وكذلك طلب من المسائل مختلفة المؤسسات التعليمية قال خليه يمشي في نفس المسيرة وده في صالح النجاح للطلبة الجادين. أما من جانب المندوب الولائي هن التربية الوطنية وترخية المواطنة هن وداي حسين إبراهيم عبد الله وضح بكونه البادرة دي تدخل في إطار السياسة هنت الحكومة من أجل التطوير هن الخطاء التربوي. رأس المناسبة المحافظ على محافظة طوارة دكتور عبد الواحد محمد داود كان رحب بالبادرة وشجع على قادة هن التربية قال خلي يتابعوا في نفس المشوار ولا جهود حقهم في سالي على تدريب وتكوين الشباب. ونذكر بكون الحفلة كان انتهت بتكريم هن المتفوقين وكذلك تسليم هن شهادات تقديرية لكثير من الشخصيات اللي كان ساهموا في مجال التنمية عن القطاع التربوي في ولاية وداي. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بيدي كملت نشرة الأخبار اليوم فجر والفاتت من نشرة نذكرهم بلا نوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو سافر أمس من هنا في العاصمة نجمينا فات في باريس عاصمة دولة فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بلد نجاد قاعدة تشارك في العاصمة داكار السنغالية في الخدمات هنت الدورة العادية رقم 89 هنت اللجان الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. والوزير الناصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وكمان من جانب أمس كان سوا ملما مع الوفد الجزائري الكان جاء في بلد نجات وده بخصوص يخدم سوا في مجال النصيحة والعمل الإنساني البغص الرفيجة القديم في البلد. للنشرة كان جهاز الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس عبد الكريم عبد الله هنو ومحمد أحمد عبد الكريم وقدمت له أنا بشير ومربشير بمساعدة المهندس أجدير روبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مسيو السماعة الكرام، نوقف الأغاني عشان نبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم فجر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن يجري لكم أسمام ديل، خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم يوسف اللاكي عند التيران في كتير تقيل الكدو سكسيون 2 إلو 17 لو 7 و 10. إبراهيم حسب الله فضل عند بكان في كتير دبزين سكسيون 2 إلو 16 لو 7 و 8. محمد صالح ماتي كتير دبزين سكسيون 2 إلو 86 لو 12. إيسا بدر عند بكان في كتير رنجادي سكسيون 2 إلو 77 لو 28. Kali Chajwa, Indabakan Fikatiam Tukun, section 2, ilo 46, lo 4. Nas Talata, Bokhit Tairo, quartier d'Abazin, section 1, ilo 41, lo 1 ou 3. Khadija Kali Galmay, quartier d'Abazin, section 1, ilo 41, lo 5. Zuhur Adam, quartier d'Abazin, section 1, ilo 41, lo 6. وهنا في عدة ناس في كارتيه الزرافة سكسيون 1 إلو 14 18 19 20 21 22. نقول لكم أسمام ديل: إبراهيم محمد إتنو إدريس كارتيه زراف سكسيون 2 إلو 14 لو 14 16 18 20 22 24 26 28 25 إلو 18 لو 9 11, 13 au 15A, ilo 19, lo 5A, 20, 22, 24, 26, 28, 25 ou 27. Mohamed Ahmed Bedera, quartier Zaraf, section 2, ilo 19, lo 1A, 4, ilo 21, lo 1A, 4, ilo 22, lo 1. A4. Mohamed Saleh Juma, quartier Zaraf, section 2, ilo 21, lo 5A8, ilo 22, lo 9, 10 ou 12. Abdoulaye Hassan Bachar, quartier Zaraf, section 2, ilo 21, lo 9, ilo 22, lo A5, 8. Idriss Doukouni Sali, quartier Zaraf, section 2, ilo 19, lo 21 ou 23. Omar Adam Hassan Ali, quartier Zaraf, section 2, ilo 18, lo 19A. Mohamed Abakar Choua, quartier Zaraf, section 2, ilo 20, lo 13. Wakhiran Haroun Gihini Get, quartier Zaraf, section 2, ilo 20, lo 15. Kouloumke, kan mamacho al balagda ka convocation. بلاخنا وفا الهاتف جبرين السيارة الشيخ جابر جبرين لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين وقربين البر والداخل والجيران بوفاتنا عبد الله جبرين السيار مات أمس يوم الاثنين والسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في بيتنا الشيخ جابر جبرين في كارتيه بوت البقرة. نكرر الحاجة جبرين السيار الشيخ جابر جبرين لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بوفاتنا عبد الله جبرين السيار مات أمس الاثنين والسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء في بيت الشيخ جابر جبرين. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخ أنا ودار محمد هارون عبد الله دا إما للضيف الصافي عمره 13 سنة مرك من البيت من قبل 5 شهر من مدرسة قرآنية من هلة كسري وبتم قبل وبكان ما معروف فبطل من أي إنسان اللي جاء أو شافه خليه بدي بكان أنا إما محمد هارون دا شيف دراس في كارتيه فندوري أو بناديم في نموران التليفون 66-30-8-10-3-0-3 تيجو 99-20-82-40-8. الولد الله يلوم الأهل.
كولادوم مباي دونغار ببلغ بودارنا بورتوفي هكا جزلانا وقا منا بين سوكنا الدمبي أمس الاثنين والجزلان دا فوقا واحد كارت دانديتي ناسيونال اثنين كارت بروفيسيونال أنا ميري واحد كارت مانيتيك أنا إيكو بانك وفوق قروش 3600 ريال 18000 فران فبطلب من أي إنسان الليغا الجزلان البورتوفي دا خليه بنادي في نمران التليفون 66 59 84 36 أو أرتل آخر 66 73 30 69 خلي بودي في البوست البوليس القريب ليا وهما بدور القروش لكن بدور بس البورتفوي حقا وأوراقا الفوقا بلاخنا وفا بمي حسنة جدة محمد حسنة جدة الشريف حسنة جدة الشيخ الفاصة جدة الهاتي عمر إدريس تاكوسا إدريس الشيخ القوني إدريس الشيخ رماد أبيسو الشيخ علي أبونا توم مكايلا بلاما حسن بيري عبد القادر هارونا وجوجا هارونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين وقريبين بوفاتنا ولتم أبيسو حسنة جدا مات البارح في الليل والسترة تبقى حسة في مقابر هنا لاماجي بكان العزة كمان في كارتيغو زوتور قريب من السيجاي والفيديو كمان بسووها اليوم الثلاثاء بعد الظهر في بيتهم في كارتيغو زوتور وبطلبوا من الأهل خلي ما بجوا من بكانات آخرة الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاقنا احتفال معلوم ما أبكر محمد الإمام جبرين ندنا الإمام أبكر هارون وبلاما أبكاك جبرين وبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين القريبين البر والداخل للعالم المجاورات بكونهم من بنظم احتفال أهنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنا ببقى أمباكر الأربعاء في اللوتة اللي تبلاما أبكاك جبرين والدعوة عامة بلاخنا وفاء عائلة موسى سامي جدة الشيخ جدة عبد الله لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا وليدهم كبير مهمة سامي جدة مات في مدينة مندوب بعد حادث والسرقة كمان تبقى مباكر الأربعاء بعد السرقة كمان تبقى مباكر الأربعاء بعد الظهر في كارتيه ديمبه لتبلامة محمد ججري الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة واصل بالبلاغاتنا الوفا عائلة هارونا رمات جلالي هارونا بيبي هارونا عبد الرحمن هارونا بلام صالح رمات حسن رمات انجني القولي محمد شايب الشيخ نايم وليت عمر ابراهيم محمد هارونا الحاج انجني حامد بوب شايب محمد سيدي بلام الضيف مهدي عبد الواحد عبد الرحيم قنبو محمد بشارة مكايلة توم يحيى الرئيس محمد توم الشيخ جبريل نجمي القولي قنبو عمر الحاج عشان إدريس السيد جبرين بلا محمد آدم شيخ مكايلة أوليد الحاج إدريس أوليد الحاج محمد حسين محمد فريد الحاج جبرين أنجني شايب وادي الحاج هارون محمد الحاج محمد والتور بلا مبورو توم خال عبد الرحمن بلا محمد سيدي دليقات جاني إلي بلا محمد دنا بلا عزيز محمد وسمان حسيني إما هارون عبد الرحمن نجمي جدة أنجوغيو جبرين حسيني الحاج سياق آدم دلقي محمد حسنة قنبو يحيى معلوم عمر حسن محمد انجخلوص دلقي كواس محمد واللوان دنا لوم الحزن ببلغوا لدلقي أبكر كزي بلام قاسم وجمعيتا دلقي الحاج آدم وجمعيتا دلقي سيني مكايلة بلام جدة واللوان ودلقي اللوان وكل جمعيتهم بلام إما والشيخ كوشة وكل جمعيتهم بلام إدريس عبد الله والشيخ شيبو وكل جماعتهم الشيخ عبد الرحمن حسنة وكل جماعته الشيخ هارون جبرين وكل جماعته الشيخ محمد المصري بلام جدة وكل جماعته بلام محمد طور وكل جماعته بلام انكلا جيمي وكل جماعته بلام محمد قندي بلام محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلام إما نكاس بلام كلت بشارة بلام جبرين رمضان بلام قنبود النا بلام جبرين أبخريس بلام عبد الرحمن هارون الشيخ محمد أمبريا بلاما ولا قدو وكل خيانة بلاما جبرين النصر
الشيخ أبشنب وكل جمايته بلام رمات وكل جمايته اللوان حسن عبد الله في قوي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان عبد الكريم جراد دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي جدة عمر دلقي إيسا بكر دلقي بلام

Je Seyd Emma, Cheikh Makaila Moumin, délégué Abdramane Zeribé, Cheikh Danadi Gersho, Cheikh Idriss Outoumane Djamé, Cheikh Idrissa Blama, directeur Saleh Bichara, Al-Hajja Bini وكل جمعيتا بلاما يمر رقبا وكل جمعيتا ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم وأبوهم هارونا والرمات مات أولت الباري وسرع كمان تبقى اليوم الثلاثة في كارتي أنجاري دار السلام قريب من استاسيون بخاري الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة أستاذ يوسف بشير محمد النهار أستاذ مليمي بشير سيمي بوفاة أنا أخوه ورفيقه دبيتي حسن موسى يعقوب مات في جمين عشان ده بقدم كالوريته الحارة لأسرة المرحوم في أبشي دار أسونغا وجغرافي والداي بصفة عامة ولكل الأهل والأخوان الدبيتي بكون تشاد فقدت واحد من الكوادر المهمين والدبيتي خلى فجة كبيرة الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الأخ أنا 40 بلام علي بشارة أطي بشارة أحمد موسى بلام عبد الله دوغال شيخ حسيني هارون فكي حسيني بشارة حسيني ولا كمالة وبلغوا للأهل البر والداخل بكون سرغ 40 يوم أنا أمم هو جبرين سرعة تبقى مباكرة الأربياء في المدينة اللي بلام علي بشارة بلاخ أنا 40 آخر مختار هارون عبد الله جنبو قرب محمد بلام الشيخ كونغولي يبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرق أنا 40 يوم أنا المرحومة أمهم كلتوم طاهر أسرع تبقى مباكرة الأربياء في اليمن هلي بلام الشيخ كونغولي كانتون كدادة واصل بلاغاته إيسا آدم كردي قاعد في المطرية ببلغ بودار أو مرقان هنا ولادة حامد إيسا كردي الولد عنده 10 و3 سنة مرق من قبل أسبوع من خلوة قرآنية وبكانة ما معروف أي زول كان لقيه أو شافه أو قرأ في بكانة خليه بودي للبوست أنا البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66-27-90-5-05 تيجو 90-5-10-7-30-8-10-1 بلاغنا شكر عبد القادر رمات موسى رمات بلام إيلي عمر أمبليا صالح جدة صالح رمات إيمة ميليمي محمد جبرين دنا وعبد الله كبير بشكروا كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين ساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة أهل المرحوم صالح رمات المعروف بصالح كردي وبقول الأهل الله يجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلاغنا 40 الشيف دراس آدم مدخير حسن وكل أسرته وبلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون سرق هنا 40 يوم أنا وليدة المرحوم شرجان شيف حسن آدم مدخير السرقة 40 تبقى أمباكر الأربياء في بيته في كارتيه ديجيل الدنجسو نكرر الشيف دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة انت 40 يوما المرحوم وليدة سيرجان شيف حسن آدم مدخير السرقة تبقى مباكر الأربياء في بيته في كارتيه ديجيل الدنجسو الساعة 8 وتقريبا دقيقتين نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة للناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات في كل مكان وخاصة أعضاء جروب راديو تشات أنا مال عزاز أنا موقف في الراس نقول لكم صباح حلو وجميل من راديو تشات كم تكنيك

بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة من الفنان الشاب إيمان عبد الله محمد الشريف، نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي، نلقى الفنان عيسى موسى. الشتيلة، الشتيلة هدية خاصة لدهب الناير من بين مكة والجزائر وكل أسرتها، محاسن يونس محمود إلى رندي كامينة، منصورة حسن بنت أمدو الجدة دوغو، ماجور سوريا قاسم، فاطمة زارة القمر بقى، أشوف علي هارون، حواء إدريس، فاطمة زارة مؤمن أبزت، وكل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

الخيلة ورادك اسماعيلة في مشية الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أبحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كل

كما نقول فوق صباح الخير المستمعين غادي تشات زهرة الشهدو، نقول لك صباح جميل انت وكل اسرتك من الإذاعة الوطنية التشادية.

دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا ننايم وكتكتنا نخلو بكنا لزميل البجبانا بكلم لكم بكلم سارة ما زميل تلم قيوز تلقي أنا سارة في العاصمة جمينا خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والدعايات أجيدي غوبر في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمات أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

شكراً دوب سادي كراكنا فيدل شكراً ديكريتور أخرى ريتشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان زالواتانية تشادية ديتروي أخيني دوك موجي دي سيروفو كارسو فاسيل موي ميغاس شنال سي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيا رو تلاتني رو سي كارموتو نفسي إن بار دوريو سيري كارمشني بو دولني وتمون تاغا تاغ دورو وتباريستي ترنا فرنسا مارشال محمد إدريس ديبيت نو دقدي دانين دلا منستر شؤون الخارجية أحمد كوغري ونون إن أسكر جنيه in askar gnen dehay ngorre general isaqa malwa jamus ziaran ndala innaba de azam kuin de la reis in france ne l'ingénieur françois emmanuel macron in reis in france ne emmanuel macron tu délégation de deba na chini de tendala safir ambassadrice in tchadé de tout France Amina Pirtil Longo Nendala wazara inshun al kharijia ongo ngawg moto safir gumoto or maktub maktub nge ashan korinani maktub findala murre safir in Ghana Kenneth Akibat safir in Namibia walde Natanga unu ngi jamhuri check toma veipa tiki yani matak oron job rene ashan yani kon damnani ukne khan safir in balar ne gal darz tnani ministre delegue che ministre jun al kharijia fatime aljine garfa nindala delegation in jazair de murere okon khibrene khassa kho kol kho inde laptan gne digi daner rang dala safir in dawl chad taga okon malama inaba to minister in daptor gne daptor abdelmajid abdelrahim digi de jamin gne dala digi de okon khibra ngal kol kho in daptor re masail gne in mukhtalif in kol kho ngde in de laptan gne delegation or mun ko mun gut ko lo من قد كاو تانو مسائل جنده إنه دابتور جنه رسميا دمني ديليغاسيون قدام كن شهور نه تو كل خونه ده إن آفي إن دجنه ده إن دولة شدة وورن كولو جهود ده إنه مركز دتيل جنه مركز إن لبتان جنده إنه جامعة نه أدرخني عشان أخن فكرتنا فكر أرنن يعني كزيد كنيا وكنابن دوجة عشان يعني كل خو إن دولة كنن مثلاً كل خو إن مرت إن أتشون تيلينه مرت إن كل خو إن قلجنه نون دهيلن سكري تيلينه ونون مرت روكسن تيلين أدرنن ده تعب كدينه مرت رويره رسمياً إنتن تاج رسمياً مكتوب دتونيا سيرتيفيكا إن سجل خندوجة كل خو إن جغرافيا ده ما خندوجة كل ده إن دول شدة ملامن ده راس كني دلا تاجا دامن قال أوتيل راديسون بلو مينستر ده كلف كتو كل خو تجارنة دكتور جيبولو فانغا ماتشي ده تشين تن دلا مينستر إن بهايم كني عبد الرحيم أوت أتيب تجود إن تنظيم ده نظام كندوغي كل خوين أفريقيا وغاركوية ده أتنى أحمين ده أتنى دلا أشان أورون شاتناني نغال مختلف إن كل خوين ده كقصاقو داوانه إن دي رسميا مكتوب ده تيلن رسميا إن مكتوب ونقدي كنابن دوغني كل خوين ده أتنى ديركتر جنرال إن أوابي ميشيل غنومي ministre gibulo fanga akat kayli maktub de indinginin yani ka assas kendo gar kolo o ko bawun doge nizam rende utune ngal art chaditi o gar kuyi de utun
ngal alam tene gegen interna may kebi kam sabne ango ngawa tronya malamrende tarnya inja siri garsiri in idde in nankodonge ministre in nankodonge way riadne nair abakar adrene ya utudeti utupala muntaga balagina kuma de tonya communiqué de presse numéro 1 si carsili délégation il lagna de tonya commission in hugug in tekilgine de rorton de la reis rené reis seit belgar l'armée jacques muntaga utu dakar asmin senegal tedeti délégation in cndh kaba darxangal malama ngal rosi de rosi cariola de rosi du carfine nafsi in bar duburyo siri kar machinen malama ja sira takarrufo malama adiya in lejna in afrique in hugug in deklgne o shab jine ngal gozinenti malama ja sira takarrufunun ممثل ان دولنگ ممثل گند ان دولنگ ان مؤسسه ان دولنگ متکا ان حقوق ان دیکل گنے منظمت کو گنے شعب گنے متک رندمنیا شان کبا حاول قنی کای مشکل ان رخو ان دیکل گل ترن افریقتی ملمنے دے سینداج دے تل گنے رسالنے شان متک کندمن دیتی او کونن حلال ngal kol khongde in hugu in dekil gine u ri khas in dekile ngal dawl cha directeur in cabinet command de gal lazar moksaso de gigasi karsongal studio in radchade ni nashar zain troine in rotalatne ro sikar moto nafsi in bar duburyo siri kar machine de jang nashar dala ndubelem telem goy so de grax ngi wodo ngi ron se omose umar idrissa umar

0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine consacré au vécu des enfants chez les tuteurs. Nous vous invitons dans un premier temps à écouter ces enfants, certains parents, les avis de nos concitoyens sur le sujet et enfin les éclairages du sociologue. À la présentation, je suis Émile Tonyabé Foxoubo. Dans notre société, de nombreux enfants vivent avec des tuteurs, mais quelles sont réellement leurs conditions de vie? Les réponses de ces enfants sont plus ou moins mitigées.
1: Il y a certains tuteurs, ils sont compliqués avec les enfants qui vivent avec eux.
2: استمعينا في كل مكان إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
3: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
2: طبعا الان خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهاده ثانويه وهم مقبلين الى الحياه الجامعيه. الطالب اللي لقى شهاده ثانويه كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعه؟
3: بخصوص اختيار التخصص، هذا الامر يرجع اولا لرغبه الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهاده الثانويه هناك عده يعني مساقات، هذا ادبي هذا علمي، والعلم ايضا الان تنوع كثير. اللي عنده المساق الادبي يختار التخصصات الادبيه، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصه. تجد ان في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على اخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبه هي اساس النجاح، والرغبه هي يعني هي التي تفتح الافاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
2: بروف مرات طبعا نلاحظ الاسره قد تقول عندها رغبه وكذلك الطالب عنده رغبه، والرغبتين قد تختلفان. اي الرغبه الطالب يمشي فيها يعني؟
3: هذا حاصل هذا الان، لان الاسره تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد ان ينتهك ب يعني تخصص معين. هنا الافضل اذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، او التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبا فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، والطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إننا يعني نحن نريد ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا. ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنهم متأثرين.
2: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا عدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان بيقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة عقب صنع. أنتوا ده توجيهكم؟
3: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، يضيعوا سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. فيه. هذا يحصل السبب منه تعريف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن إذا لما كنا شباب إننا أحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، وظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لحدها، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانهم، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. فإذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجنانة، نحن قدمناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت خمسة من طلاب سبعة هناك. قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مقصد لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
2: بروف، هل بيتبركم كخبرات تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
3: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جات دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حولة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما يتخرج من كلية التربية كلهم عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بسيط معلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض لأن التخصصات. مثلا في التفضيل في التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها، يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب نجيب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
2: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
3: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، وعن تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درسها طلعت 12 سنة، هذا الطالب مجرد دخولي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة. خليه دكتور دكتور تنام. قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي أنا. أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ لا لا أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت قلت تكون ضابط. قال لي نعم. قلت له جيد. لكن هذه فرصة سبحة هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة أو سبحة نادر جدا. دخل بالمسابقات وهذا خلاص كويس. وأنا عارف إنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى. جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع. لا أنا قال خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرس لي بأن يدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره. فهو كان عنده أفكار أخرى لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية. تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل فإذا دخل يكمل لابد أن يكمل وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبية يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
2: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى. توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
3: نعم الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية المرحلة الثانوية فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث يعني كلها أبحاث. فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده لا يمكن أن يستوعب فقط لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. وذلك الحال الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة يقول لا ما حصة هي محاضرة وعندما يناديك يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ لا نقول له ما أستاذ يقول دكتور خلاص السنة الأولى يتعود سنة الثانية مسموحين السنة الأولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات تختلف نظام المحاضرات تختلف أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب مكلف بأن يقوم بأبحاث هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يملى يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب هذا هو السبب حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج وهذا هو.
2: برغم انه في نهايه البرنامج هل عندك كلمه اخيره توجه للطلاب اللي بالشهاده الثانويه وماشيين بالجامعه؟
3: اولا اقول لهم الف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهاده الثانيه لان الشهاده الثانيه هي عباره عن مفتاح وضع الكلام للتعليم العالي ونسال الله عز وجل ان يوفقهم في حياتهم الجامعيه. واقول لهم فليشدوا الميسر لان كلما انتهيت من مرحله في انتقال من مرحله ثانيه ومرحله تختلف عن الاولى. أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين يعني يكثروا من الاطلاع والكلام وأن يتقنوا التخصص هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير هل ده متخرج التبع عنده أتلس الشرق؟ لا فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لشعب.
2: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص. وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العام للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. نشرة إخبارية مباشرة رئيسية ومفصلة من تقديم عمر حسن ذهب، وإلى تفاصيلها: تشاد وفرنسا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في العاصمة الفرنسية باريس، يتواجد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبيتنو في زيارة عمل بدعوة من نظيره إيمانويل ماكرون. هذا ومن المقرر أن يعقد اليوم لقاء ثنائي عالي يجمع المشير محمد إدريس تبيتنو بنظيره الفرنسي في قصر الإليزيه. تفاصيل أوفى نوفيكم بها حال توفرها لنا. في مدينة بالا حضرة ولاية اللوغون الغربية انطلقت فعاليات اليوم الوطني للشباب في دورته 2025، حيث ترأس حفل الانطلاقة رئيس الوزراء السفير اللامي هلنا محمد موسى أحمد طاهر.
1: تحتضن مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية في الفترة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري فعاليات العيد الوطني للشباب في نسخته 27، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة حظيت بها المدينة بمشاركة وفود شبابية جاءت من مختلف ولايات البلاد. في كلمته الترحيبية، المندوب العام لدى الحكومة بولاية مايوكبي الغربية الجنرال عبد المنان خطاب تحدث عن الأهمية التي يمثلها تنظيم العيد الوطني للشباب بالولاية، مؤكدا بأن هذه الخطوة تؤكد على أنه لا يجب أن يشعر الشباب التشادي بأنه بعيد عن اهتمام السلطات العليا في البلاد التي تعمل على تحقيق الأولويات ذات الأهمية من أجل مستقبل أفضل للشباب. أما وزير الشباب والرياضة ناير أبكر قال بأن الاحتفال بهذا العيد لا يجب أن يكون مجرد لحظة للاحتفال، بل مناسبة لوضع حجر الأساس لإنجازات مستدامة للمساهمة في تنمية الشباب. في كلمته بهذه المناسبة راعي الحفل رئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألاماي هالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، أوضح بأنه باستضافة بالا لهذه النسخة للعيد الوطني للشباب تصبح ملتقى للتنوع وفضاء تلتقي فيه طموحاتنا من أجل تشاد، حيث أن متطلبات عصرنا تدعونا إلى مواصلة العمل للتقلب على التحديات الشغل والتكوين المهني وريادة الأعمال. هذا من المقرر أن تتواصل فعاليات الأسبوع الوطني للشباب عدة أيام تتخللها ندوات وعروض مسرحية ومسابقات رياضية. من مدينة بالا محمد موسى أحمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: استقبل صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الإفريقي السيدة جوزي ماريا سامبا، والتي جاءت لتودع رئيس مجلس الشيوخ بعد نهاية مهمتها في تشاد. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: بعد انتهاء فترة عملها في تشاد كممثلة خاصة لرئيس الاتحاد الافريقي السيدة ماريا جوزيه سامبا حظيت باستقبال من قبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وقد شكلت المناسبة فرصة مميزة

0: من بينها النزاعات المجتمعية. وأضافت السيدة ماريا جوزيه سامبا بأن اللقاء سمح لها بإجراء النقاشات وتبادل وجهات النظر بشأن هذه النزاعات، وتؤمن بأن معالجتها تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على الوقاية والحوار والعدالة والأمن والحكم المحلي وقبل كل شيء التنمية الاقتصادية المجتمعية، مشيدة ماريا بالجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ في مجال تعزيز الديمقراطية واللامركزية فضلا عن دوره في دعم استقرار البلاد، مختتمة بأنها تغادر جاد ولكن تشعر بالرضا والفخر بما تمكنت فيه من الإسهام في تعزيز الحوار بين الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التشادية ولا سيما مجلس الشيوخ.
1: بدأت صباح اليوم هنا بالعاصمة جمينة أعمال منتدى حوكمة الإنترنت في وسط إفريقيا. ترأس أعمال المنتدى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الهلكش ومحمد مصطفى بشارة محمد.
2: انطلقت نسخة عام 2026 للمنتدى حوكمة الانترنت بوسط أفريقيا في سياق يتسم بالتسارع في التحول الرقمي والتنامي المتزايد للذكاء الاصطناعي، ومن العاصمة التشادية انجمينا سيناقش الفاعلون في المنظومة الرقمية الأفريقية للمستقبل التحول الرقمي في هذه المنطقة دون الإقليمية، من خلال طرح عدة تساؤلات أبرزها كيف يمكن لوسط أفريقيا مواكبة التحول الرقمي دون المساس بسيادتها، وما هي الآليات التي ينبغي اعتمادها لضمان شمول الرقمي للجميع، وما هي الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي. وستكون هذه القضايا الثلاثة محور أعمال المنتدى الذي يعتبره بعض الفاعلين فضاء للحوار الصادق والبناء، ويجمع معظم المشاركين على أن التحديات المرتبطة بالتسارع في التحول الرقمي لا يمكن للدول مواجهتها بشكل منفرد، بل يتطلب تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها. وفي هذا السياق حدد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة حلكيش ومحمد 5 أولويات رئيسية للمنتدى، وتتمثل الأولوية الأولى تعزيز الاتصال والتكامل بين البنية التحتية الرقمية وتطوير نقاط التبادل حركة الأنترنت وتشجيع الاستضافة المحتوى محليا متى كان مناسبا، والاهتمام بالمناطق الريفية التي غالبا ما تتحمس في الاستثمار الرقمي. وأما الأولوية الثانية تتعلق بأمن السيبراني وتعزيز الثقة، وتتمثل الأولوية الثالثة في البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي حين تتركز الأولوية الرابعة الشمول الرقمي. أما الأولوية الخامسة فتتمثل في تعزيز القدرة على الدفاع عن المواقف المشتركة ضمن الإطار المساعدة والتعاون الدولي. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المنتدى انجمينا بإصدار بيان ختامي إلى جانب إعلان عن عدة اتفاقيات.
1: قدم مساء اليوم وزير التجارة والصناعة كيبيلو فانغا ماتيو بيانا بمكتبه بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس الذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام. شعار هذا العام هو طاقة نظيفة بأسعار معقولة. نستمع إلى جزء من البيان بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله النو.
3: في هذا اليوم المجتمع الدولي حول هدف يتمثل في تعزيز المعايير التي تسهل المبادرات وتعزيز الثقة وتسهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما يلزم الخبراء والمؤسسات الذين يعملون على إداء مرجعيات مشتركة لضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات والبنية التحتية. ويبرز شعار هذا النسخة طاقة نظيفة وبأسعار معقولة الدور الأساسي لتوحيد المعايير في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبتكلفة ميسورة. وبالنسبة لتشاد فإن الحصول على الطاقة وتحديث البنية والتنمية الصناعية تشكل تحديات رئيسية، وحتى الآن توجد نحو 50 وصفة قياسية وطنية، وتتواصل الجهود لتلبية احتياجات مختلف القطاعات تدريجيا، وتؤدي الوكالة التشادية للتفتيش دورا أساسيا في هذه الجهود، لا سيما من خلال إعداد المواصفات القياسية الوطنية واعتماد المعايير الدولية وتنسيق أعمال لجانها الفنية.

0: في بيكني بيكني.
1: الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد ترأس فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: يصادف 13 من شهر أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يحتفل به لعام 2026 تحت الشعار الدولي تبدأ القدرة على الصمود من المنزل. وبهذه المناسبة نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالتعاون مع مشروع غاتي احتفالية تحت الشعار الوطني أسر واعية ومستعدة ومحمية في مواجهة مخاطر الكوارث، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد لمواجهتها والحد من آثارها على الأرواح والممتلكات. وفي كلمته السفير الفرنسي لدى تشاد إريك جيرار أكد عن أهمية تهيئة الظروف الملائمة للعمل الجماعي بما يسهم في تحسين معرفة المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية وتوضيح المسؤوليات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. من جانبه الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد في خطابه الافتتاحي تطرق إلى أهمية هذا اليوم.
3: هذا الموضوع له أهمية قصوى تهتم به الحكومة الجالية لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية، لذلك أنا أطلب كل المواطنين المساهمة من أجل إخبار أو إنذار في حالة لا قدر الله حدوث من هذه الكوارث الطبيعية.
2: يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1989 الاحتفال باليوم الدولي للحد من الكوارث، وكان يحتفل به في الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر من كل عام قبل الاعتماد يوم 13 من أكتوبر موعدا ثابتا للاحتفال به.
1: أجرت أمس الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بتشادين في الخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنه قرفة أجرت سلسلة مقابلات مع سفراء دول غانا ناميبيا وتشيسلوفاكيا، حيث تسلمت خلال هذه المقابلات نسخ من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى البلاد. عبد الله هارون آدم.
4: يندرج اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالجاديين في الخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنيه قرفة بسفراء كل من دولة غانا وناميبيا والتشيك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ويهدف ذلك إلى تقديم نسخ من أوراق اعتمادهم كسفراء معتمدين لدى البلاد. ففي اللقاء الأول استقبلت الوزيرة سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية غانا نيد أكيباتي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا. تلاه سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية ناميبيا والدينا تانغوي المقيم بعاصمة بوركينا فاسو وغادوغو. هذا وأقب هذين اللقاءين فقد أعرب السفيرين عن سعادتهما بلقاء الوزيرة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي في إطار الإجراءات الدبلوماسية لتقديم نسخ من أوراق الاعتماد تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لمباشرة مهامهم الدبلوماسية في البلاد. أما اللقاء الأخير فكان مع سفير جمهورية التشيك توماس فيبراتشي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، والذي عبر عقب خروجه من اللقاء بأنه بعد تقديم نسخ من أوراق اعتماده تباحث مع الوزيرة حول سبل تقوية علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الأمن والصحة. هذا وتندرج هذه اللقاءات ضمن المسائر الرامية إلى تعزيز علاقات تشاد مع الدول الثلاث وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
1: افتتحت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة نوجيتولوم تورولتا جوزفين افتتحت عمان الورشة المتعلقة بالتقليل من نسب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في تشاد، وذلك بحضور الشركاء والمشاركين القادمين من خمس ولايات من البلاد. زكريا يحيى زكريا.
4: تناقش الورشة مختلف المسائل المتعلقة بالأمومة وما يترتب عليها من مشاكل، على الرغم من الجهود التي يبذلها الفاعلون في النظام الصحي للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والتي لا زالت معطياتها منخفضة ومقلقة، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بوفيات الأمهات إلا أن ما يقارب عن 860 حالة وفاة لدى الأمهات سجلت مؤخرا، وهو مؤشر خطير بحسب ممثل صندوق الأمم المتحدة لسكان في تشاد شيخ محمد تيجاني ميغي. وتقول الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نوجيتلوم ترولتا جوزيفين بأن الهدف من الورشة هو تقوية كفاءة العاملين في القطاع الصحي بجميع ولايات البلاد، واعتبرت ذلك أحد أكبر التحديات في مجال العلاج الطارئ لدى الأمهات. خلال 4 أيام سيناقش المشاركون القادمون من 5 ولايات، وهي البحيرة، كانم، حجر لميس، شاربة قرم وانجمينة، سيناقشون طرق مراجعة البيانات المتعلقة بالتحديات والعلاج العاجل وتحمل نفقات الحوامل والأطفال حديثي الولادة من أجل المساهمة في التقليل من نسبة وفيات الأمهات والأطفال الجدد.
1: تتواصل فعاليات أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم، حيث نظم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان حملة توعوية داخل عيادة الرؤية الجديدة الكائنة بحارة قاسي. حسن موسى حسين.
0: من أجل مكافحة مرض سرطان الثدي وعنق الرحم، وصلت الحملة التوعوية التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بعيادة رؤية جديدة الكائنة بحارة قاسي، وتهدف الحملة إلى توعية النساء والفتيات بأهمية الفحص الدوري لسرطان الثدي وعنق الرحم، وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المجانية. في كلمتها مديرة عيادة رؤية جديدة نينو جيمبايرو أعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة الاستجابة على طلب العيادة ومشاركتها في الحملة، مؤكدة أن هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية ونشر الثقافة الصحية بين النساء. ولدى إطلاقها للحملة المنسقة النائبة للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان زينب داود كينوفور أشادت بهذه البادرة.
5: في شعرنا الأكتوبر روز ده أساساً خطنا لأمراض البنات سرطان النسائي كلام ده أنينا جينا نوقو أوين هنا القاسي ده لبجو في الكلينيك نوفيل فيزيون ده عشان أنينا من طلب هنا 6 الكلينيك نوفيل فيزيون ده ساعتنا بكيت يسو تكاشيف أنا السرطان هنا خشم الرحم وسرطان هنا الديت وبخليها هي تشتغل ما ناسا هنا اللي هلي ده تراخبه عندهم مرض ده ولا ما عندهم مرض ده في الشهر ده.
0: هذا ومن المقرر أن تبدأ عملية الكشف المجاني باعتبار من 13 من شهر أكتوبر الوردي بمقر عيادة رؤية جديدة الكائن بحارة قاسي بالدائرة 7 كل يوم من 2 وحتى الجمعة.
1: في إطار متابعة سير العمل الميداني، أجرى المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكب الشرقية جوكوني سيديمي أمس زيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المؤسسات العامة بمدينة بنغور. عبد العزيز أحمد يعقوب.
6: قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكب الشرق جوكوني سيديمي بزيارة ميدانية مفاجئة شملت عددا من المؤسسات والمشاريع بمدينة بنغور للوقوف على سير العمل وجودة تنفيذ الأعمال. واستهل جولته بزيارة المحطة الولائية للإعلام السمعي البصري أوناما بونغور، حيث تفقد المبنى الجديد مسجلا ملاحظات بشأن ارتفاعه مقارنة بالمبنى القديم، إلى جانب غياب دفتر الشروط الخاص بالأعمال لدى الشركة المنفذة. كما زار الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة أنات، حيث أعرب عن استيائه من البطء في إصدار البطاقات وتوزيعها، مشددا على ضرورة احترام الاختصاصات القانونية في مجال الحالات المدنية. وعلى مستوى شارع المرشال إدريس ديبي إتنو، شاهد المندوب العام تدهور الطريق وظهور تشققات وهبوط في طبقة الإسفلت في ملاحظات تتعلق بجودة الأشغال التي تنفذها شركة المقاولون العرب. وعلى إثر ذلك وجه المندوب الولائي للبنية التحتية إلى توثيق هذه الأضرار وإعداد تقارير بشأنها لإحالتها إلى الوزارة المعنية. واختتمت الجولة بزيارة موقع مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في دركوي على بعد 7 كيلومترات من مدينة بونغور، حيث لاحظ الوفد عدم انطلاق أعمال التركيب رغم دخول المشروع شهره التاسع من مهلة التنفيذ المحددة بعشرة أشهر. وأعلن غوكنيس سيديمي عزمه لقاء مسؤولي الشركة المنفذة للوقوف على أسباب التأخر. هذا وتندرج هذه الجولة في إطار متابعة المؤسسات الخدمية ومشاريع البنية التحتية والطاقة والوقوف على الاختلالات المسجلة تمهيدا لمعالجتها. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وتنظيمها عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التنفيذ الفني هنا داخل الاستوديو داب صديق راكن فيديل، وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ بعد انقطاع لمدة نستأنف تقديم برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله موضوعنا اليوم في برنامج صفحات من التاريخ الذي نقدمه لكم عبر الإذاعة الوطنية التشادية يتعلق بالتاريخ القديم لتشاد وفي البداية نرحب بضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان السلام عليكم دكتور
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إن شاء الله أتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله
1: نعم نبدأ هذه الحلقة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ دكتور عثمان أحمد عثمان ما هي عصور ما قبل التاريخ قبل أن نأتي إلى مصادرها
2: شكرا جزيلا الأخ الدكتور عبد الصادق علي أحمد فعصور ما قبل التاريخ هذا المصطلح لم يكن معروفا ذي قبل ولكنه ظهر بعد النهضة الأوروبية الحديثة ففي القرن السادس عشر الميلادي والقرن السابع عشر إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ألحقت بهذه التعريفات في القرن التاسع عشر الميلادي فقد عرف الأوروبيون التاريخ إلى عدة أقسام وقسموها حسب معرفة الإنسان للكتابة وهذا يعني أنه أول أو أقدم دليل وجد على الكرة الأرضية يؤرخون به وما قبل ذلك فهو عصور ما قبل التاريخ وهذه العصور قسموها إلى عدة مراتب وسموها بالعصور الحجرية فمنها القديم والوسيط والحديث
1: نعم نأتي فيما يتعلق بمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ خاصة التاريخ القديم لتشاد
2: فمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد بعضها موجود على الجبال وهو عبارة عن نقوش حجرية رسمها السابقون إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي طمرتها الرمال والتي توجد تحت سطح الأرض بدليل أن هذه الأرض قد حدثت فيها تغيرات في الأزمنة السحيقة فقد طمرت الأراضي التشادية الكثير من الأدلة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب فهذه الأدلة تعد مصادر أساسية لدراسة تاريخ تشاد العصر ما قبل التاريخ والتاريخ القديم إضافة إلى ذلك يوجد في تشاد مواقع أثرية كثيرة هذه المواقع سجلت شواهد ما قدمه السابقون من الأهل والقدامى الذين عاشوا في هذه الأرض فلذا أن هذه الشواهد المادية عبارة عن تاريخ يتحدث عن نفسه وهذا قد شكرته أيضا البيئة التي عاش فيها الأقدمون بما في ذلك الحيوانات التي وجدت بقاياها حول حوض بحيرة تشاد فكل هذه عبارة عن شواهد تاريخية وأدلة تاريخية ومصادر يمكن الاعتماد عليها إضافة إلى ما تركه السابقون من مصادر شفهية
1: طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان كما ذكرتم لنا حول مصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد والذي تمثلت أهم هذه المصادر هي النقوش والرسومات التي رسمت في الجبال وغير ذلك هذه هي المصادر ما هي أشكال هذه الرسوم؟
2: طيب هذه الأشكال هي عبارة عن نقوش بألوان مختلفة تركها السابقون على شكل أبقار وعلى شكل ثيران تحمل الكثير من المعدات، إضافة إلى الحياة التي زاولها الأسبقون، وتوجد الرماح والحراب وأيضا الشبان الذين يرقصون. إضافة إلى ذلك توجد رسومات للكثير من الحيوانات التي عاشت في حوض بحيرة تشاد. كل هذه تعبر عن حياة عاشها السابقون. وقد أكد المؤرخ هيرودوت حينما جاء إلى الصحراء وتعمق في أطرافها الجنوبية، أكد بأنه رأى شعوبا أطلق عليها اسم الغارامونت، وهذه الشعوب تستخدم الثيران التي تجر عربات، ولكنه في آخر المطاف لم يفهم هذه التحركات جيدا، فقال بأنها تجر هذه العربات نحو الخلف. فكل هذه الشواهد أكدت لنا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن حياة عاشها الناس فتركوها لنا عبر هذه الرسوم والنقوش. والآن توجد الآن يعني رسومات جديدة اكتشفت في بلتن في أطراف الصحراء التشادية. هذه الرسومات يبدو أنها ستصل إلى مرحلة اللغة الهيروغليفية، لأن فيها أسنام، فيها حروف قامضة، فالمفروض أن الباحثين سيجتهدون إن شاء الله في المستقبل لتحليل ودراسة هذه الرسوم التي تركها السابقون على المرتفعات الجبلية وعلى الأحجار البسيطة وعلى التلال. فهذه قد تكشف لنا بأن ماضي الأمة التشادية يوجد فيه لغة مكتوبة شبيهة باللغة الهيروغليفية.
1: دكتور عثمان، نركز كثيرا حول هذا الموضوع، بما أن العلم قد تطور وأنه يستطيع أن يحدد حتى أعمار الحيوانات من خلال عظامها وكذا، هل حاول العلماء التعرف عن السنين التي مرت على هذه الرسومات؟ تعود إلى كم سنوات بس؟
2: معظم هذه الرسومات رسمت في فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعضها 2000 عام وبعضها أقدم من ذلك، نتيجة للتغيرات المناخية التي حصلت في الصحراء الكبرى والتي تراجع فيها منسوب المياه، وخاصة في 2004 لفترة ما قبل الميلاد. فهذه الرسوم معظمها لفترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا يعبر الحياة السابقة التي عاشها التشاديون في أطراف هذه الصحراء.
1: ما أهمية تناول هذه الدراسات للأمم وخاصة للأمة التشادية؟
2: هذه الدراسات بالنسبة للأمم الأخرى، فنجد في الدول الأخرى وخاصة في إيطاليا، في اليونان، حتى في تونس وفي ليبيا ومصر بشكل أكبر، كل الأمم تهتم بتاريخها السابق وبالرسوم وبما تركه السابقون من مبان وكهوف وأيضا من أهرامات. فالتاريخ القديم الذي تركه السابقون هو عبارة عن شهادة ميلاد للشعوب التي تعيش اليوم، فكل شعب يعتز بتاريخه القديم. وقد نتساءل اليوم، إذا كان الشخص لا يعرف شيئا عن ماضيه قبل 20 سنة، فربما يعيش في فراق داخلي وحتى لا يستطيع أن يجد عنوانه الكبير. فلذا كل الأمم كانت تهتم بتاريخها القديم لتمجد الحاضر الذي تعيشه. فهذه المكتشفات أهميتها بالنسبة للإنسان التشادي هو أنها تثبت بأن هذه الأرض كان فيها أناس تشاديون سابقون. أولئك الأناس قدموا ما لديهم من حضارة واستأنسوا الحيوانات وربوا الإبل وعايشوا الكثير من الصعاب التي اعترت الناس الذين عاشوا في الصحراء. إضافة إلى ذلك بأن هذه الرسوم في بعض الدول الأخرى تستخدم في السياحة. فعلى سبيل المثال، في العام 2024 جاءت آخر استحداثات بالنسبة للزيارات الأثرية والسياحية التي حدثت في مصر، أن الخزينة المصرية استقبلت 16 مليار دولار هذا فقط من جانب السياحة، والسياحة لا تبنى هكذا بل تبنى على الآثار وعلى النقوش والرسومات والأدلة السابقة التي تحوي الإنسان الذي يود معرفة ما قدمه السابقون من الأمم.
1: طبعا إذا أردنا أن ندرس هذه النقوش وهذه الرسومات الموجودة بالتأكيد نتعرف على الشعوب التي عاشت في تلك المنطقة. هل لهذه الرسومات والنقوش علاقة بالشعوب التي تعيش الآن أم أنها كغيرها من الأمم التي جاءت ومضت ومضى معها؟
2: إذا قارنا كمؤرخين الحالة التي عاشها السابقون في هذه الأرض والتي عرفت بحوض بحيرة جات، نجد أن هذه الرسوم شكلت حياة، مثلت حالات الصيد وحالات الفرح والزواج. هناك بعض الرسوم التي خلدت شبانا يرقصون ربما من شدة الفرح، وأيضا تركت لنا أدلة تؤكد بامتلاك هذا الإنسان لبعض الحيوانات كثيران كالإبل وغيرها من الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان. فهذه تؤكد، هذه الرسوم كلها تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه الأرض، وقد أكد هيرودوت بأن هناك شعوبا تسمى الجارامونت. الجارامونت هم الشعوب القدامى الذين وجدهم هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وجدهم في أطراف منطقة تيبسي الحالية أو أواخر الصحراء التشادية. فهذه الشعوب كانت من أقدم الشعوب التي عاشت في هذه المواقع، وهي تعيش جنوب الشعوب الليبية وبشرقها الشعوب النيلية التي مثلت حضارتها الحضارة الفرعونية، إضافة إلى شعوب أخرى جاءت وأثرت في هذه المنطقة تسمى بشعوب الحبش، هي أيضا تركت بصماتها في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك حدثت هناك هجرات من مصر مثلها الهكسوس، فالهكسوس أيضا قد وصلوا إلى هذه المواقع. إذن حوض بحيرة تشاد أصبح مكانا جاذبا للأمم والشعوب الأخرى، فهذه الأمم قد اختلطت في هذه المواقع فشكلت لنا دولة في التاريخ القديم. هذه الدولة استمرت إلى يومنا هذا.
1: هل توجد فوائد مادية من هذه المكتسبات التاريخية؟
2: نعم، توجد فوائد مادية كثيرة. فمن هذه الفوائد أن الدراسات التاريخية وخاصة المتعلقة بالآثار والرسوم تهوي الكثير من الباحثين في العالم أن يأتوا ويدرسوا، وتكون هناك علاقات علمية بين الدول. فالدول الآن تشكلها العلاقات العلمية التي يأتي بعدها الاقتصاد. فإضافة إلى ذلك يمكن استخدام السياحة بالنسبة لهذه الآثار والمكتسبات الحضارية. فالسياحة يأتي وراءها موظفون، مترجمون، مرشدون سياحيون، رجال اقتصاد يبنون الفنادق، عمال، رجال مطاعم، فيأتي رجال الأمن. إذن السياحة تجلب الكثير من المال. فلو افترضنا بأن الدولة التشادية فكرت في هذه الناحية وأمنت هذه المنطقة وبنيت فيها الكثير من الفنادق السياحية، أعتقد بأن الدخل سيكون كبيرا جدا.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ خاصة في تشاد، وذلك في حلقتنا الأولى. وفي الحلقة المقبلة أيضا نتناول بعض من المواضيع التي تتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو نبدأ برنامجنا. هنا اليوم ماشي في متاهنا 75 دقيقة، يخدمنا في مكنة الفن فيديل، وهناك في طاولة المراقبة عندنا جيمتا روزي، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. لتزوروا من المستمعين والمستمعات للبرنامج ما جاهز، لكن تتابعوه في أسبوع القادم. وبعد ده كمان نواصل ببلاغاتنا. هنا اليوم أشياء، وبعد البلاغات النشرة كان الساعة تمت 7:15 تسمو النشرة، وبعدها كمان نواصلوا لحاية الساعة 8 إلا دقيقتين، ده الوقت المحدد لي أنا. فوق نختم والبرنامج، وأنا خلي بكلل زميلي يواصل بكلام فرنسي بدون تأخير. نخلوكوا تسمو أول أغنية من مكانة الفان، وبعد ده كمان نتابعوا مع كل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء.

شكرا أيها المستمعين والمستمعات الكرام، نبدأ ببلاغ حدناهنا اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس نذكر لوك أسماءهم دول وإندي ما نقعد في كارتي حرنجاجي سكسيون 3 إلو 73 لو 14 هو 16 يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلغ ده هو كونفوكاسيون منهم. كمان مدام أواتف بحر الدين عند نقعد في كارتيه هرنجاجي لو 14 والسيد آدم أبو النور عند نجاء في كارتيه هرنجاجي لو 16. مطلوب من الناس ديل يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. دائما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد إساخ يحيى عبد الله. إساخ يحيى عبد الله عند نقع في كارتيه هرنجاجي سكسيون 3 إلو 70 لو 3 و4 يمشي في الإدارة بمكاتبة. ومطلوب كذلك من حامد محمد سعيد عند نقع في كارتيه جبل ليرو لو 4 و5 إلو 20 سكسيون 1 كارتيه جبل ليرو يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة. دائما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد قرشي آدم. محمد قرشي آدم عند نقع في كارتيه أبورجا في كارتيه بورجا لو 21 إلو 75 سكسيون 2 كارتيه بورجا خلي يمشي في الإدارة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلب من أي زول سمي البلاغ ده خلي يكلم للناس دين. دايما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد رمضان يحيى رمضان يايا الإندا نقع في كارتيه المر سكسيون 1 إلو 134 لو 5 اللي يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلو من أي زول سمي البلاغ وبعرف من الناس دي اللي خليه يكلمهم. داخل الاستديو الساعة 7:00 نواصلوا من مكانة الفن. والله والمحمد جو خياني قرو

0: شبع سلماني بكل ما بيزدا الله يبال مهبا جا قياني قلو غفر
1: شبع
0: سلماني بكل ما بيزدا الله يبال مهبا

السلام في الماري البقر سرور في المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا المصابر حتى المهر فرج سلامات بيار بلبنقار

0: شرف بالسدى قسم غارب الخطر همادي الصفرة وانقرب شدر الخيان تعال لهن الانقباء أنا بنادي شرف بالسدى قسم غارب الخطر همادي الصفرة وانقرب شدر الخيان تعال لهن الانقباء
1: إبراهيم صح
0: بدور الفرانك سيبا ديغا قال الله هرفة تسلو جكة الرؤية مباشرة أطيغا ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطه من البقرة أشاينا لوهانا لبلقوها مر ولبنجا يا رمضان طلوه جودان للدوا ربي أنزل الشفا شرمني كو كلبم في تدغاي وانقر بشدر البدور لفرانك سيفا ديغا قال الله ورفت صويا مباشرة ديغا ما شدر في ليانا مكوبة ضد البقراي

0: نستعمل باد على فيد
1: عشان انك تدور السنون يبقى سوا نظيف وغشيم بارد.
0: مع باد على فيد كن نستعمل ده حل في سنوننا
1: عشان باد على فيد بروده يحارب السوسه يمرق السنون بيوت ويداوي اي مرض حنا السنون يوميا.
0: كلامك عادل، نستعمل اي معيوم على في مده حياتي.
1: مع بات ألافي البياض حن السنون ظاهر. بات ألافي حماية في حياتنا. ألافي لكل الحياة. ألافي ألافي
2: بات ألافي ألافي ألافي ألافي
3: ألافي.
4: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشرب الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. يقدم علينا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية دم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم نشير والنشرة طوالي، نبدأ بالعناوين. في مدينة بالا بدت اليوم الخدمات امتلا يوم الوطني عن الشباب الدورة رقم 29، وده بحضور رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمان حلينا، وفي جنب الوزير هنا الرياضة والشباب ناير أبكر. رئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قابل الممثلة الخاصة امتلا الاتحاد الافريقي السيدة ماريا سامبال، كان خلاص كملت خدمتها في بلدنا جدة. والوزير هنا الاقتصاد والاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا رأس اليوم هني في العاصمة جمينا المنتدى القادي تنظيم الوزارة انت الاتصالات بخصوص الحكم انت الانترنت في وسط افريقيا. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا اخبار اخرى. بدت اليوم فجر في مدينة بالا عاصمة اقليم مايوكيبي القرباني، كان بدت الخدمات انت اليوم الوطني هنا الشباب. المناسبة دي كان بقت بحضور رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على محلنا، وفي جنب الوزير عن الشباب والرياضة ناير أبكر، وكثير من المسائل عن السلطات المحلية. الخدمات انت اليوم الوطني عن الشباب الدورة 29 تستمر من يوم 12 لقائد يوم 29 في الشهر القادم فوقها. في البداية انت المناسبة كان كلم المندوب العام هنا الحكومة في ولاية مايوكيبي الخرباني الجنرال عبد المنان خطاب، كان شكر الحكومة التشادية كان فكرت عشان تنظم الإيد الوطني للشباب في الولاية. ومن جانبها الوزير هنا الرياضة والشباب ناير بكر، وكمان قال في خلال الاحتفال ده بخط الطوب الأولانية لكثير من المشاريع انت الرياضة والتنمية انت الشباب في الولاية. من ناحية كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حلينا قال الإيد الوطني عن الشباب ده مهم لكل الشباب هنا بلدنا جاد، عشان يفكروا وناقشوا كل الهمبولات والمواضيع المهمة القادمة بلقوها قدامهم، عشان يمرقوا بنتائج جاسمها تساعدهم في المستقبل اللي كان خطط الحكومة في ضمن الأولويات حقها المهمة في التنمية بلدنا جاد. في العاصمة جمينة قبل اليوم في مكتبة الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي كان قبل الممثل الخاص هن رئيس الاتحاد الافريقي هنا في بلدنا جات سيدة ماريا جوزي سامبا، كان خلاص كملت خدمتها كممثلة خاصة للاتحاد الافريقي في بلدنا جات. زميل تجاني سرمت
2: بعد ما خلاص خدمتها كملت في تشاد كممثلة خاصة لرئيس الاتحاد الافريقي السيدة ماريا جوزي سامبا، قابلها رئيس مجلس السيناء الدكتور هارون كبدي. المقابلة دي فرصة عشان كلموا بالمواضيع المهمة عن بين مجلس الشيوخ والاتحاد الافريقي في كثير من المجالات. وقالت الاتحاد الافريقي قام بدور كبير من اجل قوين العلاقة عن بين الطرفين، وهي شكرت المعاونة السمحة القاضي عن بين الاتحاد الافريقي ومجلس السيناء في حلين كثير من المشاكل، مثل المشاكل عن بين المجتمعات. السيدة ماريا جوزي سامبا قالت المقابلة دي خلاها ناقشت مع دكتور هارون كبدي في مواضيع كثيرة مهمة، وخاصة المشاكل عن بين المجتمعات، وهي عندها الإيمان الكامل بقدروا بعالجوا المشاكل تكون في مقاربة شاملة ومتكاملة ببقوا فوق الوقاية، الحوار، الأدالة، الأمن، الحكم المحلي، وقبل كل شيء التنمية الاقتصادية للسكان. السيدة ماريا جوزي شكرت الجهود القام فوق المجلس الشيوخ في تشاد من أجل قوين الديمقراطية واللامركزية والدور الكبير القام فوق في قوين الاستقرار في تشاد. كملت كلامها وقالت هي تغادر تشاد لكن فرحانة ومفتخرة بالأمل القامت فوق من أجل قوين الحوار عن بين الاتحاد الافريقي والمؤسسات التشادية وخاصة مجلس هنا السيناء.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد رأس اليوم ما فجر هنا في العاصمة جمينة المنتدى كان سوتها الوزارة انت الاتصالات دي بخصوص الحوكمة انت الانترنت في وسط افريقيا. المناسبة دي كان حضر فوقها مشاركين جو من الخارج برا من بلدنا تشاد، وده عشان يناقشوا كثير من القضايا اللي بتقدم تطورين الانترنت الحالي بيجي شيء مهم في التواصل والمعلومات بين الدول هند العالم. وفي خلال المناسبة دي الوزير هليكي شوا محمد كان طلب من المشاركين خلي يستفيدوا من المنتدى ده عشان يمرقوا بنتائج جاسمها تساعد الحكومة والمؤسسات اللي بتخدم في الاتصالات. في الوزارة هند الخارجية الوزير المندوبة في الوزارة هند الشؤون الخارجية فاطمة الجنية قرفة كان سوت أمس عدد من المقابلات مع لا سفراء لا سفير هنا دولة غانا ولا سفير هنا دولة ناميبيا ولا سفير هنا دولة تشيك. المرة الثانية تجاني سير رمات يورينا بالتفاصيل.
2: بقت مقابلة بين الوزير المندوبة في وزارة الخارجية المكلفة بالتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السيدة فاطمة الجنيه قرفة مع عدد من السفراء سفيرنا دولة غانا ناميبيا ودولة تشيك. الهدف عشان بقوة العلاقات الدبلوماسية بين الدول الصديقة والشقيقة، وكمان بقدموا نسخ من أوراقهم كسفراء هنا بلدهم في تشاد. المقابلة الأولانية الوزيرة قابلت سفير فوق العادة وعند كل الصلاحية سفيرنا دولة غانا وبكان الدائم أبوجا العاصمة هنا دولة نيجيريا الفيدرالية والمفوض في دولة ناميبيا وبكان الدائم دولة بوركينا فاسو أي العاصمة وغادوغو. بعد المقابلتين السفراء الاثنين كلموا وقالوا زيارتهم لتشاد عشان بقووا الإجراءات الدبلوماسية وبقدموا أوراقهم كسفراء جداد في تشاد، وده ببقى بالإجراءات الرسمية عشان بيشيلوا خدمتهم الدبلوماسية في تشاد. وكلي المقابلة الأخيرة بقد ما سفير هنا دولة تشيك بكان الدائم أبوجا العاصمة هنا دولة نيجيريا الفيدرالية. السفير التشيكي بعد ما مرك قال هو قدم أوراقه وكلم مع الوزيرة في كيف بقوة العلاقات انت المعاونة بين البلدين خاصة في مجال الأمن والصحة. ونذكر بكونه اللقاءات القامت فوق الوزيرة تدخل في المجال الدبلوماسي وقوين علاقات نشات مع الدول الثلاثة وبفتح الطريق كبير للمعاونة المشتركة في مختلف المجالات وتخدم المصالح المتبادلة.
1: من باكر فجر يوم 14 أكتوبر شهري 10 وافق اليوم العالمي عن المقاييس لدوره سنة 2026. وبالمناسبة دي كان قدم اليوم ظهر في مكتبة الوزير عن التجارة والصناعة قبلو فنغا كان قدم بيان كلم فوق في الجهود انت الحكومة القادة تسوية ده بخصوص المعايير انت التجارة اللي بتنظم السلامة انت الخمام البصنعو. الاحتفال ده كان خطو في السنة دي تهت موضوع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة. في موضوع آخر الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة هند الأراضي واللا مركزية الدكتور أحمد عمر أحمد أنطى اليوم مع فجره في العاصمة جمينة البداية هند الاحتفال باليوم الدولي ده بخصوص وقفان المخاطر هند الكوارث القادي تسبب موت وخسائر مادية كبيرة. المناسبة دي كان بقت بحضور ممثلنا مشروع كاتي ولا سفير الفرنسي القائد هنا في بلدنا تشاد إريك جيرار وكثير من المعزومين. خلينا نسمع للوزير الدكتور أحمد عمر أحمد اللي كان يتكلم في أهمية المناسبة.
3: الإدارة العامة للحماية المدنية احتفلت بهذا اليوم وخلال هذا الأسبوع سوف تنظم نشاطات أخرى لتوعية المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالإزهار المبكر في حال حدوث أي كوارث طبيعية ربما تحصل. لذلك أنا أطلب من كل المواطنين المساهمة من أجل إخبار أو إنذار في حال لا قدر الله حدوث من هذه الكوارث الطبيعية.
1: في الأخبار هند الصحة في أوتيل صداقة هنا في العاصمة جمينة فتحت اليوم مع فجر الأمين العام في الوزارة هند الصحة العامة الدكتورة نجيتولوم تولرتا جوزفين كان فتحت الورشة هند العامة اللي بتخص قليلين النسبة هنا وفيات الأمهات والإيال لدقاك لذهاب ولدهم. المناسبة دي كان بقت بحضور كثير من المسائل هنا الصحة القادم في الولايات ولا شركاء هنا الحكومة. كذلك المنسقة النائبة انت البرنامج الوطني هنا الجهات ضد السرطان هنا في بلدنا تشاد السيدة زينب داود كان انطت اليوم فجر هنا في العاصمة جمينة هلا بداية انت الحملة التوعوية فوق الأمين شان يسون الكشف البدري عن المرض السرطان. زميل عبد الله هارون آدم.
4: عشان بودروا مرض حنان سرطان الثدي وأنق الرحم، وصلت الحملة التوأوية الكان نظم برنامج الوطني البكافو فوق مرض السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في إيادة الرؤية الجديدة القادة في حارة قاسي. والحملة دي هدفها ليوقف فوق الأوين والبنات بأهمية هن الفحص الدوري لسرطان هن الثدي وأنق الرحم، وليقو فوق الوعي الصحي في الأوين، وليصحوا فوق عملية هنا لقيان الخدمات الصحية المجانية. كان لمدير هنا كلينيك رؤية الجديدة نيني جيم بايرو قدم الشكر لوزارة الصحة في رد لطلب هنا الكلينيك ومشاركتها في الحملة، وأكدت بكون الحملة دي تدخل في جهود هنا قوان الوقاية من مرض هنا السرطان. المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان زينب داود كلمت في المبادرة الكان سوولي وأفوق الأوين في خطورة عن السرطان.
5: في شعرنا الأكتوبر روز ده أساسا خطنا لأمراض البنادو السرطان النسائي. كلام ده أنينا جينا نوأو أوين هنا القاسي ده لبجو في الكلينيك نوفيل فيزيون ده، عشان أنينا من طلب هنا ست الكلينيك نوفيل فيزيون ده ساعتنا بكيت يسوي تكاشيف هنا السرطان هنا قشم الرحم وسرطان هنا الديت، وبخليها هي تشتغل مع ناسا هنا اللي هي اللي ده تراخبه عندهم مرض ده ولا ما عندهم مرض ده في الشهر ده.
4: نذكر بكون عملية هنا الكشف المجاني ده ببدأ من يوم 13 من شهر أكتوبر الحالي في كلينيك رؤية الجديدة القايد في حارة قاسي، وده في كومين هنا ستم أرندوسما من 2 لحد الجمعة.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار اليوم. ولا فاتتكم النشرة، نذكركم بالعناوين. بدأت اليوم في مدينة بالا عاصمة ولاية مايوكيبي الخربانية الخدمات انت اليوم الوطني للشباب الدورة 29، وكان رأسها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميحلنا، وفي جنب الوزير هنا الرياضة والشباب ناير أبكر. والرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي كان قبل الممثلة الخاصة انت الاتحاد الافريقي السيدة ماريا سامبال، كان خلاص كملت خدمتها في بلدنا تشاد. والوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد رأس اليوم هنا في العاصمة جمينة المنتدى كان نظمت الوزارة بخصوص الحكم انت الانترنت في أسود افريقيا. للنشر كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات عبد الله هارون آدم، قدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس دبسا جيكاركنا في ديالي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبر على الخير.

سمعت الكرام بعد ما سميتوا النشرة الإخبارية المسائية القدمة لنا بشير عمر بشير نواصل ببلاغتنا. الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد نوباراماجي إنجيماجيتا الإندا نقع في كارتي مشاغة سيكسيون 3 إلو 68 لو 3 مطلوب منا خلي نمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بلغتنا عن الهزن الشيخة علي أتيا الشيخة أحمد أبو سليك سوغوي أحمد البشير إبراهيم هربو إبراهيم النور التجاني عبد الله التجاني سعيد التجاني لما الهزن يبلغوا للشيخ خالة مبركة وكل جماعتها في أم درمان بلام إمار رمضان وكل جماعتها في أنجقدي لبلام أحمد وكل والشيخ حسيني وكل جماعتهم في كليمي للشيخ آدم في كليمي التمرة بلام نجوان دودو وجماعتها في البيتات بلاما بشارة ألكا في أمبين بلاما دوغو وكل جماعتها بلاما حسنة أنجبا وكل جماعتها قاعدين في فلقة النقا بلاما موسى أبكر وكل جماعتها في أبجوغان كبير بلاما إبراهيم بشير وكل جماعتها في أبجوغان صغير بلاما الحاجة ولا أدنى وكل جماعتها في أبدالياما بلاما يوغو وكل جماعتها في اللبانة الشيخ مهمتا أبفيل وكل جماعتها وبلاما تيرابا محمد جدا وكل جماعتهم في جمينا فارة لبلاما أبكوشا في كتشونا لبلاما بشارة في المعهد للشيخ عبد الرحمن في الطيور بلاما بركة في مدرية للدليجي أبزين حسيني غافي بتيوة اللوان عبد الكريم جراتا غافي أبكوما لبلام بشارة وكل جماعتها في أمدهير بلام جد أمر غافي فتاتا بابا الهاجة في أمسديني بلام جبرين غافي مارا سياكا الدليجي قالت جبرين الدليجي حامد محمد في قلمي الدليجي عبد الله كليسم في بطلوالي بلاما غاجيري في بطلوالي سخير لبلاما حسنة آدم في الجنيني الشيخ يوسف محمد في وليو لهارون ساكن وكل جماعتها في أدى ساكن لمحمد السم وكل جماعتها في بربيتي لبلاما إيسا في جوز البقر لبلاما جبرين كورتو وجماعتها قاعدين في الشوايل بلاما محمد إجلي وكل جماعتها بلاما جدة في مشيتيري بلاما جدة جبرين وكل جماعتها في أبا أنغطويا الشيخ شركة نكور وجماعتها في وبلاما أندورو في كارمي لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاتنا إيالما الاثنين السو حادث والصدقة تبقى يوم الأربعاء مباكر في هيلي تعم درمان أنا بلاما عبد الله بشارة المراهيم الله يعفهم ويرحمهم بالجنة. نكرر البلاغ الشيخة علي أطيا الشيخة أحمد أبو السليك وسقوي أحمد البشير إبراهيم هربو إبراهيم النور التجاني عبد الله التجاني سعيد التجاني لما الهزن يبلغوا للشيخ خالة بركة وكل جماعتها في أمدرمان لبلام إمار رمضان وكل جماعتها في أنجقدي بلام أحمد والشيخ حسيني وكل جماعتهم في كليمي الشيخ آدم في كليمي التمرة بلام نجوان دودو وجماعتها في البيتات لبلام بشارة الكهف في أمبين بلام دوغو وكل جماعتها بلاما حسن عنجبا وكل جماعتها في فلقة النقع لبلاما موسى أبكر وكل جماعتها في أبجوغان كبير بلاما إبراهيم بشير وكل جماعتها في أبجوغان سخير لبلاما الهاج ولا دناء وكل جماعتها في أبدالياما بلاما يوغو وكل جماعتها في اللبانة الشيخ مهمة أبفيل وتيراب محمد جدة وكل جماعتهم في جمينا فارة بلاما أبكوشا في كتشونا لبلاما بشارة في المهد
للشيخ عبد الرحمن في الطيور بلا ما بركة في مادرية دلقي أبا زين حسيني في أمبتيوة اللوان عبد الكريم جرات وقا في أبكومة لبلا ما بشارة وكل جمايتها في أمدهير بلا ما جد أمر قا في فتاتة بابا الهاج قا في أمسنيني بلا ما جبرين قا في مارا سنياكا دلقي خليل جبرين دلقي حامد محمد في قلمي دلقي عبد الله كليسم في بطلوالي بلا ما جاجيري في بطلوالي سخير لبلا ما حسنا آدم قا في الجنيني الشيخ يوسف محمد في وليو هارون ساكن وكل جماعته في أدس ساكن محمد السم وجماعته قريم في بربيتي لبلا ما إيسا في غزل بقر لبلا ما جبرين وكورتو وجماعته قريم في الشوائيل بلا ما محمد إجلي وجماعته بلا ما جدة في أمشيتيري لبلا ما جدة جبرين وكل جماعته في أنغطويا الشيخ شرك نكور وجماعته لبلا ما أنظرو في كارمي لكل الأهل بر وداخل بوفاة يالم الاثنين البات سوى حادث الصدخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء في هيلة أمدرمان هنا بلا ما عبد الله بشارة بلا ما عبد الله بشارة آدم ما جبرين رمات يحيى بلا ما النور إبراهيم الإمام أبكر عبد الله محمد جدة حسنة الحاج صالح محمد والشيخ خالة عمر ببلغوا لكل الأهل بر وداخل بالصدقة عن 40 يوم هنا أبو مجبرين محمد شونكو الصدقة دي تبقى يوم الخميس في هلة أنكونجو أنا بلاما النور إبراهيم من ناحية أخرى بشكر كل الأهل أنا بر وداخل الساعدون ماديا فكريا ومعنويا وقت الوفاة ووقت الصدقة هنا أبو مجبرين محمد شونكو الإمام آدم إبراهيم الإمام أخي قنبو بلام محمد آدم الشيخ ميكائيل أوليت بيبلغوا لكل العلماء لكل المضاهين أحباب رسول صلى الله عليه وسلم وكل القونة الأئمة وكل الأهل في الهلال المجاورين للأهل بر وداخل بتنظيم عن احتفال مولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا يوم الخميس في هلة كيركم بنسيت أنا بلام محمد آدم بركة الإمام آدم إبراهيم الإمام أخي قنبو بلام محمد آدم الشيخ ميكائيل وليد بيبلغوا لكل العلماء لكل مضاهين أحباب رسول صلى الله عليه وسلم الأئمة وكل الأهل عن الهلال المجاورين لكل الأهل بر وداخل بتنظيم احتفال مولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا يوم الخميس في هلة كركم بنسيت أنا بلام محمد آدم مبركة الدعوة أما السيد العائلة هنا الشيخ عمر محمد داود عائلة الغني توم عائلة مؤلم مع أمبدي عائلة القادي يوسف عائلة جرينكي العائلة عن الحاج جابر الغوني جدة عثمان العائلة عن الحاج السعيد وكل الكنتونة أنا دربالي اللوان كشلة أدنى جنيني الوزير أحمد أبكر الجيد الشيخ الدليجي عمر عثمان اللمير محمد حسن قلاديمة اللوان عمر القادي التيم الدليجي سعيد جدة الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي عبد الرحمن ميكايل الدليجي إيبيت محمد عبد الرحمن رمات الحاج مؤمن يوسف الحاج عبد الرحمن حسيني العائلة هنا آدم بوري الشيخ غوني جبرين الشيخ محمود محمد الشيخ آدم قربي الشيخ محمد تبشير الشيخ أليو دقشين الشيخ فكي عمر الشيخ جامي أخي الشيخ جدة قجة رمضان الشيخ عبدو جابر الشيخ موسى أبو جبة الشيخ جابر الشيخ حسنو إيسا الشيخ مصطفى جبرين سعيد الديلجي إركال جبرين حسنا خرسة الشيخنا الغوني إدريس العائلة هنا حسناري اللوان حسنا عبد الله هنا جوي الدكتور خالة أحمد العائلة هنا الحاجة آدم سيدي الشيخ محمد علي عبد الله لما الهزني بلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاتنا أبوم وأخوم الشيخ عمر محمد داود اللي اتوفى يوم الثلاث الصدقة تبقى يوم الجمعة في كارتيا أنجيري بلام التوم والصدقة عن السبع يوم كمان تبقى يوم السبت في هلة إزالبودر
ده في تراب هنا دروبالي نكرر البلاغة. العائلة هنا الشيخة أمر محمد داود، والعائلة هنا ألقوني توم، العائلة هنا مؤلمة أمبدي، العائلة هنا القاضي يوسف، العائلة هنا جرينكي، العائلة هنا الحاج جابر، ألقوني جدة عثمان، العائلة هنا الحاج سعيد، وكل الكانتونا هنا دروبالي، اللوان كشلة دنا جنيني، الوزير أحمد أبكر الجد، الشيخ الدليجي عمر عثمان، اللمير محمد حسن قلاديمة، اللوان عمر القادي آدم، الأتيم، الدليجي سعيد جدة، الدليجي عبد الرحمن زريبي، الدليجي عبد الرحمن ميكايلا، الدليجي إيبيت محمد، عبد الرحمن رمات، الحاج مومن يوسف، الحاج عبد الرحمن حسيني، العائلة هنا آدم بوري، الشيخ غوني جبرين، الشيخ محمود محمد، الشيخ آدم مجربي، الشيخ محمد بشير، الشيخ عليو دقشين، الشيخ فكي عمر، الشيخ جامي أخي، الشيخ جدة قجة رمضان، الشيخ عبدو جابر، الشيخ موسى أبو الجبة، الشيخ جابر، الشيخ حسنو إيسا، الشيخ مصطفى جبرين سعيد، الديليجي إركال جبرين، حسنة خرصة، الشيخنا ألقوني إدريس، العائلة هنا حسناري، اللوانة حسنة عبد الله هنا جيبي، الدكتور خالة أحمد، العائلة أنا الحاجة آدم سيدي، الشيخ محمد علي عبد الله، لمن هزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أبوم وأخوم، الشيخ عمر محمد داوود اللي اتوفى يوم الثلاث، والصدقة تبقى مكتوب أم باكر يوم الجمعة لكن أم باكر يوم الأربعاء، الصدقة تبقى أم باكر في كارتيا أنجيري بلا متوم، ولا صدقة عن السبع يوم كمان تبقى يوم السبت في هلة إزال بدور في تراب هنا دور بالي. الحاج هارونا صالح، خالد هاشم، بشير هاشم، الحاج حسيني عبد الله، إدريسة أبو الزجيل، هارونا جوبالة، إدريسة عبد الغني، الشيخ المؤمن حسن، اللوان آدم، موسى آدم، حمدان إدريس، جدة التوم، رمات أبكر بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم هن أخوم وأبوم، هاشم أبكر محمد، الصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجيري كواس، والشكر موجه لكل الأهل نتشات هن كاميرون مملكة العربية السعودية، الصعدون ماديا وفكريا ومعنويا، المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة، نكرر الحاج هارونا الصالي، غالي هاشم، بشير هاشم، الحاج حسيني عبد الله، إدريسة أبو الزجيل، هارونا جوبالة، إدريسة عبد الغني، الشيخ المؤمن حسنة، اللوان آدم موسى آدم، حمدان إدريس، جدة التوم، رماض أبكر ببلغه لكل الأهل برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم هنا أبوم وأخوم، هاشم أبكر محمد، الصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجاري كواس، والشكر موجه لكل الأهل نتشات كاميرون مملكة العربية السعودية، وكل الأهل الصاعدون ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة عن المرحوم هاشم أبيكر محمد، المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة، يواصل من مكانة الفن.

بتتم داخل الاستوديو الساعة 7:58 ده الوقت المهدد لي خلاص انتهى. أنا نختم البرنامج وأنا خلي البقاء للزميلة واصل بيكلام فرنسي أو الزميلة واصل بيكلام فرنسي في منتهى 75 دقيقة كرتنا في ديل في طاولة في مكنة الفن وهناك جمت روجيه في طاولة المراقبة وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد اللي أنا كمان نقول لكم أسبوع على ألف خير. متابعة سعيدة مع باقي برامجنا مع الزميلة ديمبا.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بقصر الإليزي بباريس، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يطل ضيفا اليوم، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبله بمراسم بروتوكولية دقيقة ومحكمة. الاقتصاد، التجارة، البنية التحتية، الصحة كانت محور المباحثات بين الزعيمين. النسخة 27 للعيد الوطني للشباب تحتضنه مدينة بالا حضرة ولاية مايوكيبي الغربية. دفعة الانطلاقة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاميهلينا ممثلا للمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد من باريس. يتواجد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في العاصمة الفرنسية بباريس في زيارة عمل بدعوة كريمة من نظيره إيمانويل ماكرون، حيث يشهد قصر الإليزي اليوم لقاء ثنائي عالي المستوى يجمع المشير محمد إدريس ديبي إتنو بنظيره الفرنسي بغية تعزيز التعاون الاقتصادي وتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تفاصيل أكثر مع خليل حسن صالح من باريس.
2: في قصر الإليزي تسير المراسم البروتوكولية بدقة متناهية. يظهر حرس الشرف كعادته للاستفاف استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يلتقي بنظيره الفرنسي بعد 9 أشهر من لقائهما الأخير. فور وصول رئيس الجمهورية يسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستقباله. يتبادل الزعيمان التحايا قبل التوجه إلى عقد مباحثات طويلة يتطرق فيها الزعيمان إلى تقوية العلاقات بين أنجمينا وباريس وتحديد أولويات التعاون بينهما. داخل مباني الإليزي تناولت المباحثات بين مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مجمل القضايا العالقة بين البلدين: التجارة، الاقتصاد، الأمن، البنية التحتية، الصحة والصناعة. وبعد اللقاء الثنائي بين الرئيسين التشادي والفرنسي توسع اللقاء ليشمل وفدي البلدين، وكان على طاولة اللقاء التعاون الثنائي، الآفاق الاقتصادية الجديدة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتجديد رغبة البلدين في تنشيط الشراكة في ظل الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. لم تغب مخرجات منتدى الأعمال التشادي الفرنسي الذي احتضنته باريس نهاية شهر سبتمبر عن طاولة المباحثات، فقد استعرض الوفدان الاتفاقيات الموقعة وسبل تطبيقها بما يخدم المصالح المشتركة. وخلال اللقاء دعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى تعاون نموذجي جديد ومتوازن يرتكز على الشفافية والثقة ويعود بالمصلحة لشعبي البلدين الصديقين. المباحثات بين الوفدين أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القدرات الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة التشادية في مجالات التصنيع والابتكار. وقعها من الجانب التشادي وزير الدفاع والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق مالوا جاموس، ومن الجانب الفرنسي كاترين فوترين وزيرة القوات الفرنسية والمحاربين القدامى. أما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحث رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي انعدام الأمن المستمر في منطقة الساحل والحرب في السودان والأوضاع الأمنية في ليبيا والأحداث الأخيرة بالشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. Thank you. حسن صالح للإذاعة الوطنية التشادية من باريس العاصمة الفرنسية.
1: من باريس نعود إلى مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية، حيث انطلقت فعاليات اليوم الوطني للشباب نسخة 2026، حيث ترأس حفل الانطلاق رئيس الوزراء السفير ألما هلينا هلينا. تفاصيل نتابع مع مراسلنا محمد موسى أحمد طاهر.
3: تحتضن مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية في الفترة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري فعاليات العيد الوطني للشباب في نسخته 27، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة حظيت بها المدينة بمشاركة وفود شبابية جاءت من مختلف ولايات البلاد. في كلمته الترحيبية، المندوب العام لدى الحكومة بولاية مايوكبي الغربية الجنرال عبد المنان خطاب تحدث عن الأهمية التي يمثلها تنظيم العيد الوطني للشباب بالولاية، مؤكدا بأن هذه الخطوة تؤكد على أنه لا يجب أن يشعر الشباب التشادي بأنه بعيد عن اهتمام السلطات العليا في البلاد التي تعمل على تحقيق الأولويات ذات الأهمية من أجل مستقبل أفضل للشباب. أما وزير الشباب والرياضة ناير أبكر قال بأن الاحتفال بهذا العيد لا يجب أن يكون مجرد لحظة للاحتفال، بل مناسبة لوضع حجر الأساس لإنجازات مستدامة للمساهمة في تنمية الشباب. في كلمته بهذه المناسبة راعي الحفل رئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألماي هلينا ممثلا لرئيس الجمهورية، أوضح بأنه باستضافة بالا لهذه النسخة للعيد الوطني للشباب تصبح ملتقى للتنوع وفضاء تلتقي فيه طموحاتنا من أجل تشاد، حيث أن متطلبات عصرنا تدعونا إلى مواصلة العمل للتقلب على التحديات الشغل والتكوين المهني وريادة الأعمال. هذا من المقرر أن تتواصل فعاليات الأسبوع الوطني للشباب عدة أيام تتخللها ندوات وعروض مسرحية ومسابقات رياضية. من مدينة بالا محمد موسى أحمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: استقبل صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي السيدة جوزي ماريا سامبا، والتي جاءت لتودع رئيس مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة مهامه بالبلاد. نتابع التفاصيل الذي أعده عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: بعد انتهاء فترة عملها في تشاد كممثلة خاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي السيدة ماريا جوزي سامبا حظيت باستقبال من قبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي، وقد شكلت المناسبة فرصة مميزة للتعبير عن تقديرها وامتنانها للمؤسسات التشادية العليا ولا سيما مجلس الشيوخ لما أولاه من عناية للاتحاد الأفريقي ولشخصيتها من اهتمام طوال فترة ولايتها، معربة كذلك عن عميق امتنانها للتعاون المثمر بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الشيوخ في حل عدد من القضايا من بينها النزاعات المجتمعية. وأضافت السيدة ماريا جوزي سامبا بأن اللقاء سمح لها بإجراء نقاشات وتبادل وجهات النظر بشأن هذه النزاعات، وتؤمن بأن معالجتها تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على الوقاية والحوار والعدالة والأمن والحكم المحلي وقبل كل شيء التنمية الاقتصادية المجتمعية، مشيدة ماريا بالجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ في مجال تعزيز الديمقراطية واللامركزية فضلا عن دوره في دعم استقرار البلاد، مختتمة بأنها تغادر تشاد ولكن تشعر بالرضا والفخر بما تمكنت فيه من الإسهام في تعزيز الحوار بين الاتحاد الأفريقي والمؤسسات التشادية ولا سيما مجلس الشيوخ.
1: من مجلس الشيوخ إلى قبعة الجمعية الوطنية، وعبر تقنية فيديو كونفرنس تنطلق عمل الدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا بمشاركة واسعة من ممثلو الدول الأعضاء، وقد ناقش المشاركون عدة ملفات جوهرية تمس المجموعة وشركة جمهورية تشاد بجانب نظيراتها من الدول الأعضاء في الدورة بقيادة كاتيه جونغو إلى جانب 4 من زملاء من زميلاتها النواب. تفاصيل أكثر مع عبد بكر محمد عبد السلام.
5: انطلقت رسميا اليوم عبر تقنية الفيديو الدورة العادية الثانية لبرلمان الدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا برئاسة السيد فرنان سيباي رئيس برلمان المجموعة، وبمشاركة الوفد البرلماني التشادي الذي تقوده النائبة البرلمانية كاتيا جونفون وعضوية 4 آخرين. من جانبها أعربت السيدة كاتيا جونفون عما تضمنته الدورة العادية الثانية.
6: حجينا في كيف بلاتنا سماك إشان سماك إن دا سيبي قدرنا سماك دا كل قاعد في كوتيزاسيون هنا سماك وأليون دا أي شيء هنا سماك ماشي بدربة لكن كان ندور سماك يقدم يبقى مش الأورغانيزاسيون الكبار نعرفوا هنا أفريق دو الوست.
5: تأتي هذه الدورة في ظل أوضاع اقتصادية إقليمية ودولية بالغة الدقة حيث تصدرت أجندة النقاش عدة ملفات جوهرية تمس حياة مواطني الإقليم الستة وهي الكاميرون وتشاد والجابون وقينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو. وتضمنت النقاشات الافتتاحية مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية وتقييم أداء الاتحاد النقدي والاقتصادي وسبل تعزيز استقرار العملة الإقليمية إلى جانب التسرع إلى دفع اشتراكات الدول الأعضاء حتى يتسنى لها القيام بدورها البرلماني المنوط بها.
1: بدأت صباح اليوم هنا بالعاصمة أنجمين أعمال منتدى حوكمة الإنترنت في وسط أفريقيا. ترأس أعمال المنتدى وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هالي كيشوا محمد. مصطفى بشار محمد.
7: انطلقت نسخة عام 2026 للمنتدى حوكمة الإنترنت بوسط أفريقيا في سياق يتسم بالتسارع في التحول الرقمي والتنامي المتزايد للذكاء الاصطناعي. ومن العاصمة التشادية أنجمينا سيناقش الفاعلون في المنظومة الرقمية الأفريقية للمستقبل التحول الرقمي في هذه المنطقة دون الإقليمية من خلال طرح عدة تساؤلات أبرزها كيف يمكن لوسط أفريقيا مواكبة التحول الرقمي دون المساس بسيادتها وما هي الآليات التي ينبغي اعتمادها لضمان شمول الرقمي للجميع وما هي الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي. وستكون هذه القضايا الثلاثة محور أعمال المنتدى الذي يعتبره بعض الفاعلين فضاء للحوار الصادق والبناء ويجمع معظم المشاركين على أن التحديات المرتبطة بالتسارع في التحول الرقمي لا يمكن للدول مواجهتها بشكل منفرد بل يتطلب تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها. وفي هذا السياق حدد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة حليكي شوا محمد 5 أولويات رئيسية للمنتدى. وتتمثل الأولوية الأولى تعزيز الاتصال والتكامل بين البنية التحتية الرقمية وتطوير نقاط التبادل حركة الإنترنت وتشجيع الاستضافة المحتوى محليا متى كان مناسبا والاهتمام بالمناطق الريفية التي غالبا ما تتحمس في الاستثمار الرقمي. وأما الأولوية الثانية تتعلق بأمن السيبراني وتعزيز الثقة. وتتمثل الأولوية الثالثة في البيانات والذكاء الاصطناعي وفي حين تتركز الأولوية الرابعة الشمول الرقمي. أما الأولوية الخامسة فتتمثل في تعزيز القدرة على الدفاع عن المواقف المشتركة ضمن الإطار المساعدة والتعاون الدولي. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المنتدى أنجمينا بإصدار بيان ختامي إلى جانب إعلان عن عدة اتفاقيات.
1: قدم مساء اليوم وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماثيو بيانا بمكتبه قدمه بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام. شعار هذا العام هو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. نستمع إلى جزء من البيان بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله.
8: في هذا اليوم المجتمع الدولي حول هدف يتمثل في تعزيز المعايير التي تسهل المبادرات وتعزيز الثقة وتسهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. كما يلزم الخبراء والمؤسسات الذين يعملون على إداءة مرجعيات مشتركة لضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات والبنية التحتية. ويبرز شعار هذا النسخة طاقة نظيفة وبأسعار معقولة الدور الأساسي لتوحيد المعايير في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبتكلفة ميسورة. وبالنسبة لتشاد فإن الحصول على الطاقة وتحديث البنية والتنمية الصناعية تشكل تحديات رئيسية. وحتى الآن توجد نحو 50 وصفة قياسية وطنية وتتواصل الجهود لتلبية احتياجات مختلف القطاعات تدريجيا. وتؤدي الوكالة التشادية للتفتيش دورا أساسيا في هذه الجهود لا سيما من خلال إعداد المواصفات القياسية السياسية الوطنية واعتماد المعايير الدولية وتنسيق أعمال لجانها الفنية.
1: ترأس الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية دكتور أحمد عمر أحمد ترأس فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. نتابع التفاصيل الذي أعده عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
9: يصادف 13 من شهر أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يحتفل به لعام 2026 تحت الشعار الدولي تبدأ القدرة على الصمود من المنزل. وبهذه المناسبة نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالتعاون مع مشروع غاتي احتفالية تحت الشعار الوطني أسر واعية ومستعدة ومحمية في مواجهة مخاطر الكوارث، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد لمواجهتها والحد من آثارها على الأرواح والممتلكات. وفي كلمته السفير الفرنسي لدى تشاد إريك جيرار أكد عن أهمية تهيئة الظروف الملائمة للعمل الجماعي بما يسهم في تحسين معرفة المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية وتوضيح المسؤوليات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. من جانبه الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد في خطابه الافتتاحي تطرق إلى أهمية هذا اليوم.
10: هذا الموضوع له أهمية قصوى تهتم به الحكومة هي لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية، لذلك أنا أطلب كل المواطنين المساهمة من أجل إخبار أو إنذار في حالة لا قدر الله حدوث من هذه الكوارث الطبيعية.
9: يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1989 الاحتفال باليوم الدولي للحد من الكوارث، وكان يحتفل به في الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر من كل عام قبل الاعتماد يوم 13 من أكتوبر موعدا ثابتا للاحتفال به.
1: ونختم نشرتنا بهذا الخبر. أجرد أمس الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنيه قرفة أجرت سلسلة من مقابلات من سفراء دول غانا وناميبيا وتسلوفاكيا، حيث تسلمت خلال هذه المقابلات نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى البلاد. عبد الله هارون.
11: يندرج اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالجاديين في الخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنية قرفة بسفراء كل من دولة غانا وناميبيا والتشيك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ويهدف ذلك إلى تقديم نسخ من أوراق اعتمادهم كسفراء معتمدين لدى البلاد. ففي اللقاء الأول استقبلت الوزيرة سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية غانا نيد أكيباتي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا. تلاه سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية ناميبيا والدينا تانغوي المقيم بعاصمة بوركينا فاسو وغادوغو. هذا وأقب هذين اللقاءين فقد أعرب السفيرين عن سعادتهما بلقاء الوزيرة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي في إطار الإجراءات الدبلوماسية لتقديم نسخ من أوراق الاعتماد تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لمباشرة مهامهم الدبلوماسية في البلاد. أما اللقاء الأخير فكان مع سفير جمهورية التشيك توماس فيبراتشي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، والذي عبر عقب خروجه من اللقاء بأنه بعد تقديم نسخ من أوراق اعتماده تباحث مع الوزيرة حول سبل تقوية علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الأمن والصحة. هذا وتندرج هذه اللقاءات ضمن المسائر الرامية إلى تعزيز علاقات تشاد مع الدول الثلاث وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
1: الدقيقة 59 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. بهذا الخبر مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. بقصر الإليزي بباريس، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إبنو يطل ضيفا اليوم، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبله بمراسم بروتوكولية دقيقة ومحكمة. الاقتصاد، التجارة، البنية التحتية، الصحة كانت محور المباحثات بين الزعيمين. النسخة 27 للعيد الوطني للشباب تحتضنه مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية. دفعة الانطلاقة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاماي هيلينا ممثلا للمشير محمد إدريس ديبي إبنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب صادق كركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمانة.

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك ما يتقو يا نجمينة

0: Radio Tchad en Djaménon en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن الآداب والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور
3: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا خدم في منستير أنا أكسون سوسيال من بعد l'action sociale khayuro bi ministère de la femme ou min ministère de la femme ka ana machet ONG lakin girib les retraites
1: aywa shukran na sayda mumkin ta'rifi nafsiki
2: ana falmata mohammed hassan mundur ana kul assistant social diplomé d'état khadam fi ministère en action sociale la sabi ministère de la femme
1: mustamin mustamat al kiram nabdu su'alina ma sayda aisha fadul mumkin anina mawduna da gani kullum fi aadat wa taqalid al samha fi mujtama hagina hanachat ashan da kallimi lena ba'adatna zaman shunu shaq al sam' indina fi mujtama hagina chat wa hassa hadir da gadin ushi da kullak mumkin tahajjina
3: shukran sayda اني انا زمان ده انت البنيه كان اخدوكي جابوكي في لب الاسره انت البنيه يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانكي تسلمي هويانكي تسلمي اخواننا راجلكي انت قايده بام الجيران كله تفتشي تعرفي جيران كده من نور سيت كلك تعرفي دول جيراني دول اخواني دول رفقاني تعيشوا بتربيه عديل مره واحد نسيبك تقربيها مش لامكي الهامات كل تقربيها مش لاخوتكي الهامات تقربيها مش لاخوكي وخلاص انتوا قاعدين عايشين وجيرانكي كلها تمشي تشيفي ما شفتي لك يومين ثلاثه تفتشي فلان انت مالك اليوم ما مرقت شنو ساعات انا لا مرتان ولا سخيري مرتان هاكي كيف وما مشيت المستشفى مشينا انتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا عقوم امشي فلان ودي سخير ده مرتان ولا انت كل امشوا بتاع لكن اليوم ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الحماد بيس تبقى لك أدو الحما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى ما يلنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلو زمان دعنينا قاعدين إشنا به حلو ما مشي الهسه
1: السيدة فالما انتو كده تهجلين في عادتنا وتقاليدنا من جد
2: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود حلو مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتا لأمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد عليهم انتي ركبتي أكل كله تبدأ تودي لي جاريكي سخيرك كم بالا برا ده وسخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تو كله بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في عشان عليهم سخير انتي كاوليتا ده ام باكر ينفال متام كله ما ينفاك انت ويكي ناس كله بعدو تاكل الم بي ما في ابات كله قاعدين بمحنا يعني الم كان يعني اخو هو كان جو سال بيتا ورس يودي يقول لهم شو فات ده كان اخوي هنا تاكل لا عشان قال كويزون يعني يقعد ام بيناتو نادي ده كان قال كجالو ده بوكي لنادي مع الاخر ولا رفيقه كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرنا كدر رفقة لأبونا ده أما ما عندهم على خانة الأخوان بليل وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوي زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما فيك
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كيف وحصة ده كيف
3: وصخير كأنت ولدت ترى ولدت للعشرة صخيرك ده كان ماشي في الشارقة بيسي شغل هوان وكل هاي صخير أنا فلان خلي شغل لما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدو أنا إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هقي عديل ولا أنا عقوي عديل يا لا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدر اللي كان قد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده. ناس كله يجي يقولوا في قرار شدر لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة وقت مشكلة مشكلة خليها أخوانا قلت أنا أخوك لك أنت فرشتها يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شي في الأمة أما كان هجة لو دي الدنجر ما نعرفه ما يعرفه إيالنا أنا حسنا نمن يعني جاء في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
3: السيدة زمان زمان لو ديكي كلام وقت وقت الأنينو دقوقتا أنينا نمشي كل نجو أبونا هو سامري ده هو غايبت ina adina khutina bisalon hakka kullina iyalana anina garib shirino kamde khutina way hajjirina shokhalda mishillatu su shokhalda matusu ana rafigida imak rafigta amak dakhalta kullu titaramu ونادي برسلاك ودو وين كل أمشي وين كل أمشي لا أنا بس أنتك جذر يوري لنا مشي شغل مشي لما نسي أنا ما نسي ما شغل مشي لساقيري سوا مشي ده أبانا زمان قايسو أبات هسا ما لما أبو كم مرق من فجر هو قال ماشي بفتش ما بجي كما بجي كما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلم وخرب أشو أسخر نام أم باكر فجر كله هو مرق فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله أبادو هدين ده تربية أنا يلا ما قايشو لكن أنت الأبو ده الأم كله تلوم تكاتفوا تداول

0: daka min illa fajr akalla khalas mala mam ya tukum ma jus hada al education wala fi education ma fi
1: wa sayda falmata al iyal da marad wadin da ma ya famu zurfana ahli yani sakhir da kan inta shughal anta tuda ma ya ajiba umarrad da kanine ayi shughal da dori jadid mana surtu hasani na ma ekol gadin dakhul ana madaris wa kida sakhir kam maliga sa jadid tinen talata ma yimshi يقول ما يمشي أكرر فقانا يشوفه قالك ده كم إلا جديد ما نعرف القديم ده كان أدير كنا ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف عايش
2: سيدة زنقة نوريك شنو يال حصة ده سيدة ما يمشي يالنا أنا أول ده مش اللي أصوره توس خير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبوي هجلو ما يعرف أينك يشيف أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وحصة المشكلة شنو وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكان الأم ذات ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلف في شاري ودو بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا ما أقوله هو مش شافا وبتأن نقول شنو تربية على الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يمتي مش ده هو الرفيق اللي هناك أم كون برا قوم عندهم زيادة أبصر ما يدور مش أنا الرفيق اللي عندنا كان سا كان ساكسمة خلاص في ده هو كم يفهم كده كده كده ظروف ما صار أنا أب ماما ما أبوه ما أنا الرفيق هناك ده ده بالإيميتاشن يعني بدورة وكل مش لاني هناك ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك أما ما أبوه إندوم ولا ما إندوم بس هذا بكمل السخير خلاص متلف هذا
0: نقول نزيد الشيء كده السيدة زمزم نقول كده سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديلة يمشي بتربية عديلة أنت سخير بس تهجي له بس إيه ده في رأس أنا عدم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب أنت سخير ده كم بنيه كم ولك كله زمان ده عنين يوم بهجي له نتقول شيء تسمك كلام أنا نادم الكبير بهجي كده تكان جسي ما تقول فوق خلاص حسا ده أنت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبلم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولد ده يهجي له خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي أنت سخيرة على عالك ولدت تقدر تهجي له فلان شغل ما تسي سمع أبو يماني سي أما لكن أنت بس قاي بس ما سخيرك تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت له البنيه تكش لأما الولد كش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وأحس عليهم أنجمينا بيجا كبير يدور تو إيه أدل ناس يقوموا تو إيه الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجل يالوم ده كان دقاء كان كبار كله هاي يالا تشغل دماتسو دماتي يالانا مش إلا خلو يالا كل بسمه وسخير لكن انت وريت لا وكل بسمه كلامك تهجل بنفس باري تناري تخطة في جنبك توصي وكي ألم وسيتي أمباكر وسيتي ألم وسيتي أمباكر وسيتي يخلو لكن وصى ما فينا
1: يلا ما بخلو وعندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخرية بقول يوسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش دا وصل بين مرة تصب المهام لسخيرات الشام وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكين عشان البنية توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العبين نفردول دا شنو الوصية تنتم
2: لا عبين نفردول دا نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاته قا بشيفة شغل كتير وذاته قا يفهم أليم ده يالا ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه تون هما شغل قا يشوف ده بجي لأما قال لا تيد وصا وهيم ما في مدى قول يعني كي في أجداد نقول الشيطان كي قال له فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم جاي بوسيا اللي تيجي في الدرب الأجيل كمان شافته كي يجي لك ده كله يعني خدمة أنا الشيطان بس كمان كي ما تشيل المفاعل سخيرة حلال وتشيل المفاعل صوب عشان هو جا وصا كي أمي ده شغل كده ما قال سي أجيل ولما ناس جاي هجوا فوقه خليه ده ما فصل قال تفهم هذا تقول هي ذاتي كي كيف يعني نقول ما عنده يعني تربية عنده تربية ما تقول كي كلام البلد ده وراء هذا فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعلم
1: وبكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لأم ده يوسيه كلها أنكون ذاته جلبش كلام ما يعتقبل أنكون سبط فوق ما معرف الأم يعني هو الصخر ذاته مفروض ده أم ده كان إن ده تريقة يوسيه فوق كلها ما مباشر كبسوه بس يواجه مش النادم هو كبير منا ولا كي ممكنه
0: كل جاك شفاء ممكن تزيد لنا وسي انا ام ده انت السخير بوصل ام الام توصل السخير وسخير كلك ان جراك ام مش قال ده مش ده مش اللي خلي ولا ام مش ده مش اللي بنفس بارد ده الام ما تابه ما لكن سخير كلك

0: جرى بنفس واحد ما أدين وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألمة وصبتها للولاد. أنت أول الولاد ده هو يوم شافة أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوتها. أنا أخوتها قايدة خالتها قايدة إما قاي فارا غيرا القريب كده قايد يمشي لأ أنا لا جلوكو يا جماعة شغل لا مشي لا مشي لا ندور وتوصلي أبينا شغل لا أنا ما أجباني وأنا هي ماشي شعلتها لن يدور التحجل لي فوق الشيء ده عندك نادم البكور بلايا سكرية ده يجي يهجي لأمه كان جهجي لأمه أمه ما شعلتها لأ. ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيرها في البناس كيف ما تشيل المامي تسبره وسخيرك انت بولدتها قلبها قمة بس أبتره يا الواردة بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمار وارين هم نقولوا كان حامين ده خلاص انت قمت هو قمة ما خلاص ما تلف
1: ممكن تضيف لي
2: يا سيدة هم نزيد في كلام أنا جاشرة ممكن جابت كلام أنا أول يمشي يلقى خريطة بارا آخر عشان يباسي فوق يجي يكلم ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جيبي في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لا ذاتي كي ما وصفهم كي نادم مشيل ده نادم كبير كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من أول يال ده ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية أنا كي وكان كان شغل بيجي كل يبدو نادم ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايته ما أما بس وخلص وده ذات أما خلام مين ما أنت تأدب كي كيف يا حجل نادم كبير كي كيف كان ليه قايته وصية سماه تون خوزاتي كي يقول الليزانفا يميد لي جرام سخير رما بيشيف أنا شغل الناس كبار قابل صوبس غاي وكل بيسي تون يمكن مشي الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاصي كم يا سبت لو المهام ديم كي كده بس تقول مين تربيين من دول أجيل اللي بيجي معفي
3: عايشة ما عايش تمسوا أسفل اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي هي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشدد بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجال هذا التعايش السلمي
0: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي ده أسا سألتني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خبيلك أنينا كلنا أخوات ولا سيديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا قدر نلوم سوا عندنا كونسي ككل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السيدست كلنا نلوم نلوم ورا على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل لا ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل لا ما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشوري دربنا يلا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزي ويقبلوا بيت هم من أبينا الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على يلنا را يلنا وارين دا بردين دا اندين عمهانا أنا سيديس اللي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكور مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما اندينا كي فرقة كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حس حاليا دا بس دا بس الجلينة في أنجمينا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كله بكا وادين نمشي السوق سوا نبو مع عوين ده ما عرف أقالنا تربية حلو ما مشي التربية ناسا ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي ايرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كلها خلي شو لتربية لنا أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمى كلامها سي تقوم بمين إكوال لتجو في بيتنا أخذ كواري تجو تاكلو تغيولو تعرفوك دول كلو كساو مين بكان مشل دول إيالا فلان دول إيالا فلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لهاسا يلا هاسا ما لما نشوف كان قلت لي دي تنتين ده قال كشنو اللماكو ما كان ده كان قلت لي تنتون ده قال شنو اللماكو ما سهي ما سهي خليه قبول التربية لنا الأول أول ده والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكنا بيجونا ونروح برجلنا ما مشي هسا
3: كلامي السؤال موجه لمحمد الحسن في حاجات سمحة كان زمان قيد في مجتمعنا حاجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج لا ده عاجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سووا مش البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات ده صحيح دعوس وكله الأهل بلومه بالصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب قالوا شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا شادة فيك ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إنتي كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيه مساج تنزل البنات دول
2: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا أنا ده خلي ما يخلو أعدادنا وتخاليلنا قاعد شغل كال خلاه ما بيدخل في دين كال ما هرمت خلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شنو قلت دور زيسي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله أنت علم تمرك في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد ده شغل قاعد يصير عنده إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكر أنت ما مرقنا قرشاتك ما في عندك أخر وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كل سوى البنية هناك دي كل سوى أنا كل نسير لا تخليه يفكر انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطة ده ايب شغل لك السيطة ده ظروف يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصر يالنا ده كتير ما يلقوا شاننا كثير خايبين من البيت يعني يالنا يسوشون في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بقواي بيجي أنكو يلقى يالا كله نامو فجر قام بكر ما شاء الأم كله أنكو خلا مرق المشل يعني ما عندنا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلا يالا بإيميتي شغل كي باسي في تيلي دول في تليفون دول لو خلاص بقول ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمتلكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يحجوا معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش هرفوهم في قدام ناسكم
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس اليوم ده يأتيكوا سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق الخلقان أنا زمان لهينت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته والسوق تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل التادي خلى لي القيم السنية القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أكون العمال بس ما أنا أرفع يعني البوين ده أكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة عمرها 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا الدروب رأيك شنو في الرجل أنا أسأل الرجل التالي أنا اليوم ده رأيك فوق شنو
0: أصلا كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمي شغل أنا ميدي ده تهر ده تجيبت جيبت ده إيار جميلة كل خادة خلاص نجيت خلاص تهوق ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسيالة كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقول وخلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوس مع الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بتم كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوس ما يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسه راجل كان مرق من فجر بتم ما تشيفيله ديزويتر قال أنا مش خدمي هو خدمي له ساعة ثلاثة لا أنتوكو إير نبوز كتورزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل خد عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا توما ده فلان ده مش عارفين ده كي تشيف الإيال أما هسه ما في إلا أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما wala mam kamoro gomi fayira man digital wada yalla ki kam ma yamshi yitalfu yal wadin dahaba 10 10 3 yashrabu drug 10 3 10 yashrabu visa lamda abatu maga survey human kan abada bi survey human da kul ma bijina yalla wa ana nasala hasa abatan yalla khali gabulu 14 ra khali gabulu ju khaduma yalu mi hajuma yalu da yalla zata ke ivon changer amma lakin yalla bat khallum kaba fi din awin da ma yabka hasala ana nasala le rujal khali gabulu ya kallige waki ciara yaje goduma iyalu ya hajuma ya rujal da kamal banat kula kan shafa abatu ga yaje bedda يبقرم شاخر أما ساخر تخلي في دين مرضة تربية
1: مرضة. مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع الشادي. هسا نجو في مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عنده اختلاف مرة وفرق. شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا زمان دا زواج جاكي كيف حاسة بيك شنو
0: أخير زمان دا أخير برحمتا ببركتا كان البني فتو لارا أهلات كل يجب هوقوا خلاص بهابسوكي هابسوكي خلاص البنت تقعد بهابسوها بجيب شنو بودو بيتها هلا بأكمبانيه تمشي بختم لك القرآن قبل القرآن ده ختمه شعرك ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقول الراجع يجي لا يبش وتر القمام كم فرشتو ما فرشتو كل تفرشوا للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا وأنا ندورة خلي بلدي قبله مش أنا أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك وديك بكي أهلك جايدين معك لتمكي وخلاص تقولي تكملي أهلك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
1: في مشكلة كاس ما نعرف البنات بيجوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا الطلاق ده سبب كتير ما مشي للزمن الزمن ده العم هنا أنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده من ودوا من بس شهرين ثلاث إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد في فاتي بس مين ما يودوا بيتاك يفرتقو
0: السيدة زمزم هو أتيل شغل الفوق أنا تعرفيها أنت بني دهابة سولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وعدين ده يخاتم لك الخوران يشو لك وتك في أتيل تعرفي مسيب القاعد في أتيل ده ما تعرفي شغل في أتيل سي على ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت أنا من بيت أمك ختموا لك شعروك ودوك بيكي قعدت في سريرك أهلك هوقوكي أما كسوت مسكروناكو خلاص كان قعدت كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجل كده كان يدوي وديك وين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوك أقوله أقوله أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالما تا ممكن تضيفي لنا
3: السيدة فالما تا هو الكومبورتمون السامح حنانا لنا الكاديالا الأرز زمان ما تخنينا ولا بتدبيكا ولا بتكبرتا ولا بتمشيطا إلا المرأة
1: اليوم ما دخلت
3: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح كاري ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد لك زور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعد لك ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت تمشي لدها في زمن الريحة والدخان بس الطلاق إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوني الطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعته إني ماش قد ودين في النقرة بس هنا يكون مش الصالون جاد مشت الفندق ولا مش الشهر الأكثر خارجهم جاي طلاق واجب شهر طلاق واجب
2: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصبنا أنا بنانا ده ولا سيدي عليهم مقرنا قاعدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وبعدين أجيب البنات اللي كلام الرفقانة بجوبه بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي يعني خلاص يعني وتدو كله كي خلوته الزمان بنية بجيب لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول أخبروا لي قال ده كل بنية ده جو كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلك خلاص يمتو معك وكي ده غران البنية كل بصو أنكت وشوف راجل لك كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بيمتو ريبونس أيه خلاص انتنك تال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنا يوم مال خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين ما جبت هنة ده بوجو بدقو في بكان لسه مشروب كان قدول مش البلي يجي يوم دس أهل الراجل اللي مش هو العادة كي يهمنوه ده كله وعندنا عادات كي يعني كفو عادات وشنو قال دس للبنية ده بنية أنا كل الراجل ما بلقوه بشوف ما انكور جلنا كبس اهلا يا مركب وقلب تلسك لي عادي كبس يمش بعدا انت ديلها نشيلين يوم شيلين دبني في بيت ذات سولا قطم لا قران دول وفي بيتها هنا كل ناكل اراجل ختم لا قران شولوا بنيلا وجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص يجيبوا صود السنوفات ربنا بخلوها في بيتها بكتابي رحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادت يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليزات هم بنتين رهيلة تقول لي ماما دي سراب آمر هم دي سهين را ونقول يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بني تقول داقل بلا فايكي ويجو يا أهنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما قلت لا لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو عدنا رشية كان بعدين دخلوا لي
1: يقول حتى المشك
2: يتا المشك
1: مشتم رستا في صالون هالبين ما يدورو زمان إنت تسمي ليك مرة
2: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
1: وغلاو ما تحجي
2: ما تحجي غورو ما هلاو دزات إنت مانا يعني قال غورو ده بالراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحالو كان الحلاوة بسوريك راجل وما تهجن أما المشد يكمل وهن لذات إلا مرة الصبر في بيتها
1: يوم ما
2: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
1: بس
2: تسمي لها لا أصلا ما مشي لده كله وتدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو قود دخلي معني عنده دول وكدو أنا ما شوخ عليه عنده رقبتهم ده كله كنت ده كله قالينا ما
1: أعلم
2: يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا دي شيء كي يوقت كده كلتورا عندنا عرفو ده كلتورا عندنا تعدي ما سي يعني هسا أخيدي بيجي شوخ الشيء مش اللي كلام الهجاش ورطه البناء من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايا مش مام اللي فلا ده جيت سميش على زمان ده بيت اللي وده بيت هنا
1: ده بس
2: ده قال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قال شيطان قايا مام ده بس قال جيب يفرتقهم ليه رأيج الملمرة وشيطان ما قال تجوز في كلام أخي ده قايا قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عادتنا انا زمان ده يشوفوا من ذات وتاتنا قحلوا
1: وعندنا كظاهرة عاداتنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبري وتعدل واي وقت تخط هن ازرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبه جاي يدور جاي ده وكده تلقى البنات يعدلوا ويكبروا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الاذر ده كان فات ده خلاص هبتان رجلينا ده جاي تريح ابيد
2: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصيه كده انتم لبنات ناس
2: والله ده وصيه عشان نقول شنو هو اخذ اذا ما شغل الرجل ما شغل الله وسط يعني المال يقول له جنة انا في كل الرجل انت سي شغل سمي في لي راجل راجل تجي فرحان اجو الله هي وسمي الله بس ما اللي يتسيها الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو كذا ما سمي حرام يعني ما أجل تقول وصون كخليه أدو للرجاله إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوف قال أجل بس أنت ترى أجل كحلال كذا قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب ليه ما نحن كلنا رايلين يعني أنت فتش أجل البر دول اللي ساكي ده بتمتي لك ذنوب وتلك شيطان فراسة ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني ويشوف كنت بيجيب لكم مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هر لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتوا اللي بس كان وصلنا وانا خليه سو زين عليه رجاله
1: أجل عندك إضافة لنا
4: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خليه قبول مش لنا أنا زمان تكن مرة قاعدك عندك وقت شيرة بالله إنك خدت في رجلك وخلاص كان مشات كله ترى دي سمين دي جورة ما شتوك كروات بشتوك في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن هذا زمان كل أمانة هنونو مشتو وشتو بس سالو ما في كل أمانة بمشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبول اللي تربية أنا زمان أستاذ عائشة
3: زمان الراجل يعني وقت بيجوزو جوزو بيفامي حقا دون قبل ليت أنا فلان عشاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس السيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال المهم بنتو بس شنو لي عشان القروش دي وكثير من البنات اليوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى لا اللي انا طول كيف سجلت بمسين هذا فلان رايت شنو في
4: تصرف من البنات العادية. أنا ده رأيي ده. أنت البنات كان تأخذ المسكين وخليه المال يجي في راسك. مال جفرس كده آخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمركي ولا تقولي ما آخر أخذت المسكين والمال جفرس كده لكن هسرة مش الفرمة ورثة انت كم بنيكي نادم جسع لارا أسألو غارة أنا هنا زمان دابنا بسألو غارة بسألو من فامي أجا كل بسألو كل أهل بعرفه قبل بشلو بنتو كله لكن مش لسه كلام كده ريتيرا ناس جاي تابوا المال كان جرا كان شنو كل شلو ينتو ما عندهم لكن خليه قبل اللي أنا زمان أكون مسكين وخلى المال يجي فوقه آخر آخر مش اللي أنا نوصي لبناتي
1: آخر كلمة كتنتي موسيه شنو لبناتك
4: آخر كلمة ده أنا نحج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خليه قبل وشريك الكيرا نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه ده من زمان نقبله لكن أخير الهسة شي اللي أمشي في أوتيل ده أنا لما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيكي لما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكيرا نزمان كان قبل لك الكيرا نزمان ده يبقى لين شغل لكل الله يسهل لين بارد ويقعدوا في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان زمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله
1: يهدي السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
2: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتشر أنا هذا الشغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أمليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجيله وبخلبي اللي أنا مالي خلينا أمليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أبدر كن نقول لهم كأي أنا زمان ده بنقول فوقا أنا أمليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كلنا بدور نخلوه ونخففوها نوتل الناس بنات كل الناس كريم يا تقول يا تراجع يا
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا رادي تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد الصمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضل والسيدة فالمتا حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وعربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كل مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كل عملة في البحرين. عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كل بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة عن البهاي.
0: يعني انت كمزيج وطبعا اختلاطك او افكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الاساسي في انشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 انشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم قبل مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وطل بدينا، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا وتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودلو بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كنادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودل هلا.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده، يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي أنا القدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كل آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كل أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومباودة، الضبان ومباودة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة، ده الطير ولا الضبان ولا مباودة عشان هاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرة الخلفة جشدت نقوه ننطول للبهاي.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة انت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهاي؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلا الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما هي صعوبات دقاق مش بقولوا بكلام النصارى، دي جازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: يعني من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف ده، بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم، مع البقر، مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده، هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا الناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفنيشال ده قول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، والشيل مالك شيل لقنمك ولا بقرك، أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده، شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء، أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدينا ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزول
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور لي بكان بدور لي ألمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة اللي كان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بينظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كل فيه عند إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشك مصافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كل فيه، ياور هنا لبن البقر كل فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة كانت الجبنة مثلا اللبن تخطوين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطوه برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، بس ما الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتيش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسوه في الطاونة نرتشو، وكان رتشينا ده ندسوه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هن اللبن، ما سئاية هن اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغلقين اللبن كتير، ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقرة قاعدين في البيت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدر فاتي اللي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشولوا السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجة سنة البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان يتسر راسة يأكل لقى كربة راسة كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: لا الفكرة ده ماشي كويس.
0: توك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات، نشوف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا كنت أخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن أنت نادو من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وأني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل المساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله أنت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس وادين راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد الناس.
2: والله نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم أي واحد كله خليه يسير جودة يشتغل ويفتش وقرا أفضل، كل ما كتم تشاهد ما ممكن خليه يسير جودة ويشتغل تأسا أفضل.
0: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنت المال ده، كيف تشيف الفكرة حقتك؟
2: والله أخينا ما شاء الله اللي سايد واللي وفقه راجل كويس تمام، ناس زيادة من 30 نفر 40-50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقالوا بشعلك جاي شقلك أفضل من نار من إندو ما شقلك ولا زايل ولا نكتب مال.
0: المستمعين مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانل راديو جات.